المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها أكثر من 350 مليون نفقة لإعالة أسر الشهداء في الإقليم الجنوبي. فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط يقدم دعما لأسر الشهداء. فعاليات وطنية أحياء لذكرى يوم الشهداء بالإقليم الأوسط. 10 القتلى في هجوم على مطار بالنيجر، وجماعة تتبع للقاعدة تتبنى. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات ضد روسيا ل1 ل12 شهرا. وإدارة ترامب تلوح مجددا بخفض حضورها العسكري في أوروبا. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مدير مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد هيلا قبر ميكيل بتقديم أكثر من 350 مليون نفقة إعالة لأسر الشهداء خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد وجود 18179 أسرة شهيد تتلقى الإعانة في الإقليم، مضيفا أنه إلى جانب الإعانة المنتظمة التي تقدمها الحكومة قدم الإريتريون في الداخل والخارج حوالي 17 ملايين نفقة وزعت على 3909 من أسر الشهداء المحتاجة التي حددتها الإدارات. وقال إن الجهود جارية لضمان اكتفاء أسر الشهداء اقتصاديا، حيث تم تأهيل 257 أسرة بالماشية والتجارة بكلفة 2.5 مليون نفقة. وأوضح بأن إعالة أسر الشهداء تقع على عاتق المجتمع بأكمله، مشيرا إلى تقديم الدعم المجتمعي في أنشطة الحراثة والحصاد وصيانة المنازل وغيرها. وأشاد بدعم موظفي الخدمة المدنية ومجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والإدارات لأسر الشهداء، موضحا توزيع أكثر من 3.6 ملايين نفقة مقدمة من موظفي الخدمة المدنية في السنوات الخمس الماضية. ودعا مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد هيلا قبر ميكيل إدارة المديريات وخاصة إدارة الضواحي لمواصلة جهودها للتعرف وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. نظم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط برنامجا لإحياء ذكرى الشهداء بمناسبة يوم 20 من يونيو، قدم خلاله دعما ماليا بقيمة 380 ألف نفقة لأسر الشهداء من مساهمات المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي. واستفادت من الدعم 38 أسرة شهيد، حيث حصلت كل أسرة على 10,000 نفقة. وفي المناسبة التي حضرتها وزيرة التعليم الدكتور حليمة محمد وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وأسر الشهداء، أكد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر إن الوفاء لأحد الشهداء وتجديد قيمهم الوطنية يظل قوة دافعة لتعزيز روح التضحية والانتماء الوطني. من جانبه أوضح الأستاذ وريش كداني أحد منظمي البرنامج أن الهدف من المبادرة هو إيصال رسالة تضامن وتقدير لأسر الشهداء والتأكيد لهم بأن المجتمع يقف إلى جانبهم، مشيرا إلى أن البرنامج تحقق بفضل اقتطاعات طوعية من الرواتب الشهرية للمعلمين. وتخلل الحفل فقرات فنية وثقافية قدمتها فرقة الورود الحمراء التابعة لفرع التعليم، عكست قيم البطولة والتضحية وعظمة التضحيات التي قدمها الشهداء فداء للوطن. نظمت في الإقليم الأوسط عدة فعاليات وطنية بمناسبة 20 من يونيو بهدف تخليد تضحيات الشهداء واستحضار القيم الوطنية ووصايا الشهداء. ففي هذا الإطار نظم أعضاء وزارة الخارجية في 18 من يونيو الجاري فعالية خاصة افتتح خلالها وزير الخارجية السيد عثمان صالح معرضا للصور يوثق شهداء الوزارة، كما ألقى كلمة بالمناسبة تناول فيها معاني التضحية والاستشهاد في سبيل الوطن. وتخللت الفعالية عروض فنية وثقافية جسدت قيم النضال والصمود. كما افتتح في اليوم نفسه معرض للصور نظمه المكتب المركزي لشرطة إريتريا يوثق الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة بحق الشعب الإريتري خلال الفترة الممتدة من عام 1962 إلى عام 1975. وافتتح المعرض قائد مكتب الأمن الوطني العقيد أبرها كاسا بجوار مبنى إدارة الإقليم الأوسط على أن يظل مفتوحا أمام الجمهور حتى 21 من يونيو. من جهة أخرى، نظم أعضاء
جمعية متطوعيها الدفعة الأولى للخدمة الوطنية مسيرة على الأقدام، انطلقت من منطقة بيت قرقيش حتى مائد دمنت بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الجبهة، من بينهم قائد هيئة أركان وزارة الدفاع الفريق فيليبوس والديوهانس. كما تخللت الفعالية برامج تذكارية تعكس معاني الشهداء معاني الوفاء للشهداء. وفي السياق ذاته، قامت جمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط فعالية فنية تحت شعار شهداؤنا في قلوبنا، فيما نظم مكتب التعليم في شمال شرق أسمرة برنامجا ركز على غرس القيم الثورية والوطنية في نفوس الأجيال الناشئة. كما نظمت وزارة الإعلام في 16 من يونيو الجاري ومكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط في 17 من يونيو برامج تثقيفية وتوعوية استعرضت بطولات الشهداء وتضحياتهم وأبرزت المسؤوليات الوطنية الملقاة على الأجيال الحالية للحفاظ على المكتسبات الوطنية. وتتواصل في مختلف مديريات الإقليم الأوسط منذ 17 من يونيو فعاليات مماثلة لإحياء ذكرى يوم الشهداء وتجديد العهد لأمانة الشهداء. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال بمناسبة ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو سلسلة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تخليد تضحيات الشهداء. ففي هذا الإطار شارك نحو 60 عاملا من المكتب المركزي للكونفدرالية في حملة تطوعية نظمت في 16 من يونيو في مقبرة الشهداء، حيث نفذت أعمال نظافة وصيانة للموقع. كما شارك 420 عاملا يمثلون 25 مؤسسة تابعة للكونفدرالية في الإقليم الأوسط في أعمال تطوعية بمنطقة دنب الزاول شملت إنشاء مدرجات في المواقع المخصصة للتشجير. وفي 17 من يونيو احتضنت قاعة الكونفدرالية برنامجا فنيا تضمن عروضا متنوعة جسدت معاني الوفاء للشهداء، إلى جانب فقرات تناولت بطولات وتضحيات أبطال الثورة ودورهم في تحقيق الاستغلال. وأكد نائب الأمين العام للكونفدرالية سيد كبراب كداري في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن يوم الشهداء يمثل فرصة وطنية لاستذكار التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الإريتري من أجل الحرية والاستغلال وتجديد الالتزام بتنفيذ الوصايا التي تركها الشهداء للأجيال الحالية. تبرع الإريتريون المقيمون في ألمانيا بأكثر من 140 ألف يورو لإعالة أسر الشهداء، وخصصت 121,517 يورو من المبلغ لإعالة 176 أسر الشهيد و 18,547 يورو لصندوق أمانة الشهداء. وبناء على ذلك تبرعت مجموعات الشهداء في بيلفيلد والمناطق المحيطة بها ب 470 يورو، والمقيمون في جيسن والمناطق المحيطة بها ب

1820 يورو، ومجموعة حانداي في جيسن 1115 يورو، واللجنة الوطنية في شتوتغارت وضواحيها 3982 يورو، والجالية في برلين ب 1000 يورو، والجالية في كاسل وضواحيها 1350 يورو، والجالية في فايبنغن ب 900 يورو، والجالية في أسلينجن ب 2700 يورو، والجالية في فيسبادن ب 2000 يورو، والجالية في رويتلجن وضواحيها ب 1400 يورو، والجالية في بودنسن وضواحيها ب 1850 يورو لصندوق أمانة الشهداء. دعا مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر سكان مديرية نغفة إلى معاونة المعاقين وكبار السن وغيرهم من المواطنين ذوي المشاكل الاجتماعية والمحتاجين إلى التأهيل والرعاية الاجتماعية. أوضح مسؤول المكتب السيد إسماعيل عثمان في الاجتماع الذي عقد في نغفة بحضور ناشطين في مجال إعادة التأهيل المجتمعي من إدارات الضواحي ومدينة نغفة بوجوب إجراء دراسات لاستبيان نتائج دعم الفئات المحرومة اجتماعيا لتحسين سبل عيشهم دون فصلهم عن أسرهم ومجتمعاتهم. ونبه المشاركون إلى القيام بالدراسات قبل تنفيذ برامج التأهيل والقروض وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة عندما تتوفر الفرص. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الدفاع في النيجر عن مقتل 11 جنديا ومدنيين اثنين في حصيلة أولية للهجوم الذي استهدف مطار ديور هاماني الدولي في العاصمة نيامي. وأوضحت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الوطني أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 22 من المهاجمين واعتقال نحو 20 مشتبها بهم، بينما أصيب 4 من عناصر قوات الدفاع والأمن بجروح في المواجهات. وأكد البيان الرسمي أن القوات المسلحة لا تزال تنفذ عملية واسعة في محيط المنطقة لتعقب المهاجمين، مشددا في الوقت ذاته على أن المطار بات تحت السيطرة الأمنية الكاملة. وأفادت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في بيان أنها نفذت هجوما انتحاريا على مطار ديور هاماني الدولي وعلى القاعدة العسكرية المجاورة له. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لمدة 12 شهر. ويمثل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة عقدت في بروكسل المرة الأولى التي يتم فيها تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة عام كامل، وكانت هذه العقوبات تجدد في السابق كل 6 أشهر. ولم تصدر موسكو بعد ردا على العقوبات الأوروبية، لكنها لطالما اعتبرت هذه الإجراءات غير شرعية وغير فعالة. وفي وقت سابق أكد المجلس الأوروبي في بيان عزمه مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإضعاف اقتصاد الحرب، مرحبا بحزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت أسطول الظل الروسي، داعيا إلى اعتماد الحزمة 21 من العقوبات في أقرب وقت. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت استعدادها لتقديم حزمة العقوبات 21 ضد روسيا والتي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك ومصائد الأسماك. صعد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجس الضغوط على كندا والحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي الناتو، معلنا عن مراجعة واشنطن انتشارها العسكري في أوروبا في غضون 6 أشهر. ويعكس هذا التصعيد اتجاها ثابتا في سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الحلف، يقوم على دفع الأوروبيين إلى تحمل المسؤولية الأساسية عن أمنهم وربط المساهمات الأمريكية بحجم التزاماتهم الدفاعية. وذكر وزير الحرب الأمريكي الحلفاء الأوروبيين بامتعاض ترامب من عدم مساهمتين في إعادة فتح مضيق هرمز الذي عطلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب. ومنذ زمن تطالب الولايات المتحدة الدول الأوروبية بتقاسم العبء على نحو أفضل فيما يخص الدفاع عن أوروبا، غير أن هذا الطلب ازداد إلحاحا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي. أصدرت المنظمة العالمية للإرصاد الجوية تقريرها المناخي لعام 2025 من عن أفريقيا، محذرة من أن الظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ لهما آثار خطيرة متزايدة على القارة. وأثرت ظواهر الطقس المتطرفة والظواهر المرتبطة بالمناخ على ما لا يقل عن
على ما لا يقل عن 13 مليون شخص، وتسببت في وفاة أكثر من 3000 شخص في أفريقيا في عام 2025، إلى جانب تأثيرات على قطاعات الاقتصاد والمجتمع. وأفادت المنظمة العالمية للرصاد الجوية بأن الفيضانات لا تزال أكثر أنواع الكوارث الطبيعية شيوعا، إذ تمثل أكثر من نصف جميع الظواهر الجوية المتطرفة المسجلة في أفريقيا. وفي الوقت نفسه أثر الجفاف الممتد في شرق أفريقيا على أكثر من 8.5 ملايين شخص، مما زاد من خطر انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. أكثر من 350 مليون نفا لإعادة أسر الشهداء في الإقليم الجنوبي. فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط يقدم دعما لأسر الشهداء. فعاليات وطنية أحياء لذكرى يوم الشهداء بالإقليم الأوسط. 10 القتلى في هجوم على مطار بالنيجر، وجماعة تتبع القاعدة تتبنى. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات ضد روسيا ل 12 شهرا. وإدارة ترامب تلوح مجددا بخفض حضورها العسكري في أوروبا. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: واستشهاد فرس اقيقيان اسمونا شهيد كتيب انا اودا قدي ارانا يدهو امهيب اسمي سونا اميسيك ورهابكاك امبريد ايتيب ساسكناميه تاوايكن ناكبت اربيب كابادني اردل فكهي تملا بريمي اسي سرهيب برانا سبلميانيت انقلكين اسوريانيب بيشامني وبرقيت سوريانيت انيب اشنهيب وانقواناي امبري تجناتي بشرات هيب انبك اكرمايت مهياب هيك مهيانيت هويتيب اي شوك شوكيسو بدهويت هاي آتي ايان شوكيب شوك در ايان واشوكي برأميان فرقاب دهيوز تاكينيت واشوي تفنات اكين فرقاب تماتيوز تاكينيت وهداغاي تاقوبيب اكين مأسق ودبقرماب كسيوز تا لوسيان ولوسيم اوهن سوري استشهادي تبريانيت كو كميان مكرو ودون اكتانيت قال دوريتا دبسيان تاريك شغاميانيت واستماريف اتوين هربا كوريان اندالي مستق مدلويا بريون افضلي تميميان هنن تسناتو ياتين افايسنيتا غلط ديابا بريتين اتامانا نتفايكي تتمنكم تيتي بغيتي فرمابا شهداي وهريتا بشرمان هنن تيتيكنا دبايسابا شهداي وهيري تبشرمان هننت ايتيكنا دباي سابع وهيا وهبن شهداي تا تنسرا تماتي تا
1: وقاي نوراي ونوريت وقاي نوراي ونوريت من الزرزر قلم كلس وقفتر اجابع لسن من والدي بكمبيتر مكومة ألبية كل قل الزكر من قاي السادة لهتون ودواء اللولت من أفاباي نزعوك انت السانة وتأدينا كروا ارقان مثل برد بردك هلا وصحايا اي مخلوق وديا الا لهتون ودوا دمو وسغا هوم ظلمت ودا الدحان غو هوم نور دي ملال وامعل ابرها اصمت واتام لقالي اللي توطن وجهها هتون من السبلو حقنا تتودحا شوتوت العلات حد عايرو كاندا تردو بحصين بنو بنا لهتون نطقو لهاج جالو بنا لهتون نطقو لقام مواج من مصيف شواطو لقا وحيز من مصيب بن وچيو ولقا سرفاريح من مصي وقچچو يودق ويكرب بن الهتوم نطقو يهو فنتي تلنا يوم كلقت چغرو متطعقن ودا وقطفت اندن افقر نرؤيو التسامس ساتروتات ابي شباين عرق اقل نرئي قمالت لارديت كل دلو قملا من فردت تفردت عبي

0: اللي بارح كل دول نورام توتو لقيت بدا يتحمق ويتحسس برهتو زرو لبوت بقل دم يوم تو اردت الدحوه ده دم شاشاتو تلوم زينب ياسين فرسات لاماتهم اب معدن قاي حجبات موتاتهم الفر موت ميتموتهم اي موتو اكان قاي ردي كون ارواحتهم ابدا الى استهل بكا يوم برغازهم اللوم سرقول وقايوم تبعتهم وانسهم كوقاي نوراي ونوريت كوقاي نوراي ونوريت اريك ارتريات عليم قبق الامام استشهاد فراس مسل قبقات علم جمال تحيسني ابا جمال تحيسني وقاي نوراي ونوريت بليتات يتمم اقل وقايوم ذكر دايم وكما فينا هوم اتعبوتنا تلايم كاقل وقاي نوراي ونوريت ذكر دايم وكما فينا هوم اتعبوتنا تلايم دايم ذكر قل شهدانا عوتي اقل قبيل
1: وراسي دباسي عمي بزوف قدون كلو داسيس عمي قغن اللي ستوكيس تاريخ كاك سند ابصحف كوسفرو بتحتي جميري كبقس كابزيرو نسل زا فقري نسل زا مريت نسل زا سندقوي نسل زا خبرت فترت كاق ايركا زت حلفي نابرا نسلي هاجرناوي كبرتي إريترا ماي تسعينو قرورو متللي انجيرا أبداً كبدي معنقلي مخدني براشو تساتيا بمقلي صوم تحاديرو تسعينو قط اندابلكو صحيفة موكا سخوون نبار زانتا حق زخوني زنبر بايتا ولا تولكو جن اتزاي تبهلي حبوق تاريخي سنحني كبو زحيلي زي تتنكفي زي تلعلي جقناي نيرو زي فرحان موت بجازبو زحلف زودق بخبرت بقال تبلكوو زنبره هموت تردقو ديخا تقطو بعمكوت عانيو تبلكوو بتزمسلني يغنكم دوم امان زيت اقم زمن ان اني زي مسل كبلوخا مباشاني رؤمي كابز قرمكم ابتحتي زلا رقات اي ابقلني زلا ابتقاي ما اخل ان دون عقبت زبر اي او قيلو محدرني كزر زرو تراي كن اري تعبيا فلتت مركسي قرما تلبسي يا انجي هجس جيسي صقاب مسكوني ششاي مسفسس اجامي تلقلي بسرح بغارسي نزا قرب زيقا تخويني خسكواسي شعية زبحل وراس دباسي نايزا قلت زيقا حنتن انكون ملسي شعية وزبحل وراس دباسي نايزا قلت زيقا حنتن انكون ملسي

مرحبا بكم حسام وحيسات من طابلتنا من تلفزيون اريتريا. سلامة كذي بقدم قبل لا ساعة لا دولي لها لا اخبار كبت عادو خارج قبل اقدمكم تسال فارس اخبار. تغليم قبلت تحالف حمس سنة زيادة 305 مليون نقفة صدايت قل عائلات شهداء قبلت. فرع تعليم مغليم مقب 308,000 نغفة للعائلات شهداء سدايت ودام. أتى أغليم مقب ذكرى 10 جون برنامج ذكرى حبن قبام. من منطقة آسيا باسفيك مشاكل لقل جردي بكم سل قدر جمهورية تشاين حبرت. أمريكا وقبلت كوريا برنامج نووية قبلت كوريا قل لك رعاه ولوية ندى هبيه وكم سل شغيا شر حيام. ديب قارة أفريقا بسبب حالة جو لأتليا بقوت زيادة 3,000 النفر كم سل موتو تحبرام. تفاصيل الأخبار. التغليم قبلت تطلع حلفاء حمس سنة زيادة 305 مليون نقفة سدايت قل عائلات شهداء كمسل تهيبة. مسؤول الفرع عمل ومنقف اجتماعية السيدة هيلي قبر ميكائيل حبرام. أتكل الأغليم 108,177 سدايت لا تقب أقلم مواطنين كمسل اللولة حبر السيد هيلي. أتراس لاب حكومة لا تتهيب سدايت نزمت أتكبت عدو خارج له اللو سب أرزاق أب أدارات لا تأمريا 3,909 حجوزات عائلات شهداء 11.7 مليون نقفة سدايتكم سلودو أتأمرام أمبل اللي

0: عائلات شهداء باقتصاد رحان الأغدرة بقبي حفز تقدم دي بكم صلاة لنا حبرا كل نقطة 5 مليون نقفة عند فقرة كل متوا 5 و7 عائلات بأنسس وتجارة تحضروتكم سرقة بتقرن شرحام السيد هاي اللي عندها تلا راعيات عائلات شهداء مسؤوليتنا كل مجتمعكم تحقوا لحبرا بدرجة مجتمع دي بوراتا تحرس عجيد أتساني أبيات وبعد سدايتكم سلقة أبراهام شكال حكومة حشم الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة وإدارة قل عائلات شهداء لودو سدايت دا حمدا تحلف 5 سنة من مدنيين شكال حكومة للجمعة 3.6 مليون نقفة كم سلقة حبرام مسؤول فرع عمل ومنقف اجتماعي تغليم قبلة السيد هايلة قبري بيكال ديب دنقوبا ادارات مديرية فنتوين ادارات داحيات مشاكل اجتماعية واقتصاد عائلات شهداء ديب امروت وحل ديب امتصوت والدولة اللو نيحبر ورات لأتلالة فانام فرع تعليم اغليم مقب اقل ذكرة عسرة جون ديبالنا السمي برنامج من نايور حماية مدرسين للجامعة 308,000 نقفة أقل 308 عائلات شهداء أقل كل عائلات 10,000 نقفة كافلام ديب وزارة تعليم دكتورة حليمة محمد لا بالطوم وقولام سب مز حكومة وعائلات شهداء لحضرة وديب عادة مسؤول فرع تعليم أستاذ بلايب تقابر تأسمع كلمة أمانة شهداء دول كاديب تجدد وتتنير أقل اندت وكالت ما تسبال وطنياي لتأتنايت قوتكم سلتهي أب رهام اللام علم سل دمير را حساب أن لأود ديبا أم علتا لبيل أستاذ بلاي مدرسين وشكال عائلات شهداء أقل سدايت لنسأو مصدر حقوة لحمدا أقل ممقرحة جهات ودور لأودو مدرسين وشكال حمدا من منظمة وممقرحة لبرنامج أستاذ وريش كيداني لبرنامج قل عائلات شهداء هلين أقلكم أقل بهي لأمامكم تحقوة لشرحة كل مدرس من ناي ورحمايته قل عائلات شهداء تبرعات قل لك بالت بقصت فكرة لبرنامج كم سالت نزمه هي أفهمام لا عادة فرقة قيفية عمبابة فرع تعليم بل قدمته فراسة متسبال كم سلومة قلات استشهاد للشرح عففا أبو قامل على التغليم بمناسبة عسرة جون عمل شهداء إرتريا ترجمة شهداء وقلاية أمانة شهداء للرأي برنامج ذكرى حبان قبام تفاصيل الخبر اللي من منصور عثمان
1: بأساس اللي أنفار وزارة كارجيت يوم 10 جون دي بلان الزمو برنامج وزير عثمان صالح عفسور شهداء أنفار لوزارة حقولة فتحام لامعلة توكل كلمة أسمع لبرنامج وراتات فنك قدوم دي بعلا اللي كنا دي بنتو مكتب مقباي بوليس إرتريا لأداليوه من سنة 1906 وكلي أسك سنة 1907 مستعمرة أنزمة أتوبيا دي بشعب إرتريا لأجروا جرائم وفنا للأرئي عفسور يوم 10 جون مسؤول وكيل منقف وطن برقادير جنرال أبرها كاسا مطور إدارة تعليم مقب فتحا لعفس ورأسك أسرة وحتى جون أقل شعب فتح أقل زنحتم أنفار محضر متسداداي أولايت دورة كدمة وطن بجهتهم مسؤول أركان وزارة الدفاع جنرال فليبوس والدي يوهنس لبقتهم وقولام سبمز حكومة وجبهة لشاركة وديبو هيرار بقر من باكات بيت قرقيش أسك دوار مايدمنة تحاول ودو برامج ذكرة حبن قبام التأم الأنفار محبر سبتكاسي أغليم مقب شهادانا ديب ألبابناتهم إبلات بالصغرات قلاية أسرجون لوكل برامج فن ودو أتلو مكتب تعليم مديري تقبلة مفقار تحيه ربي وتسوالف صورة ديب أجيال حديث لركزات بطق الدماء بجهة بعدة أنفار وزارة إعلام يوم 16 جون أنفار مكتب جبهة شعبية تقل ديمقراط وعدالة أغليم مقب هي يوم 17 جون لنزمو برامج أليلات تاريك فراس شهداء وقل جيل حديث للرفع أمانة لشرح برامج قدوم التعالى التعليم قبل هالأيام ديرياتنا من يوم 17 جون عند أنبتيا اللي لشبه برامج ذكرى حبن ودي هالأيام
0: وطنيكم فدرالة شكالة إرتريا قل ذكرى عسرة جون عمل شهداء إرتريا وراتات كيوا برنامج فن سرقلوم يوم 16 جون دي بحرة مغبرة محاربة لقى بوراتات كيوا من مكتب كونفدرالة شكالة إرتريا لا توكلوا حد سسة شكالة شاركوم دي بامعل حن عزاركم فدرالة شكالة من نالت نزمي 10 و 5 مؤسسة تغليم مقب لا توكلوا 410 شكالة دي بدن بزاول قلشت لا تكتر أكان أكرت شغوم لكن دي بنتوت يوم 17 جون قل ذكرت وحش

شمت شهداء انا لشارح عفافان وذكرت ناي ديبو لشاركو في الراس لكم كم برنامج دي بقاعدكم في دراية شك على تقدم أسرة جون عمل شهداء إرتريا لتفعناه عول كالي دي بأن نتذكر قلنا دي بأكدوت أمانة شهداء أقل أن نجدد لا تأتفاق دنا عمل كم سلطة لشرحان نايب كاتب عامكم في

ምስልና ከም ዘለለዉ እግል ንደዮም ኣትፋቀታ ارتين سكان جرمان عائلات شهداء الرعايات ودوله لو دور عند التلالون زياد 104000 يورو تبرعات ودوم من اللي ل 110 حتى 1517 يورو قل 197 عائلات شهداء قل رعايات تكبي 18574000 يورو هي قل الرزقوت امانه شهداء تبرعات لقباتهم اباساس اللي حشم شهداء مدينه بالفلد ودوارة 407 يورو سكان جيسن ودوارة 1810 يورو حشم حانداي مدينة جيسن 1115 يورو لجنة وطن شتوتغارت ودوارة 3908 يورو جالية برلين 1000 يورو جالية كاسل ودوارة 1305 يورو جالية فايبلينغن 900 يورو مجتمع ارترين سكان إسلينغن 1700 يورو جالية فيسبادن كلا 1000 يورو جالية رويتلانغن ودوارة 1400 يورو جالية بودنسن ودوارة هيني 1805 يورو قل رزقوت صندوق أمانة شهداء برعاو هاي سامة طابلتنا دي بأخبار خارج قل لأن نتعدين دي بأخبار خارج أمريكا وأستراليا دي بتوسع مثل هلية علاقة عسكرية أمريكا وأستراليا أمن ومنطقة آسيا باسفيك مشاكل لقل جردي بكم سلقة در جمهورية تشاينا تأمرت اللي تحبر أمريكا وأستراليا أفريد صور لركز اتفاق عسكرية حداس كم سلفر ما يحول اتحبراتهم لا اتفاق أمريكا دي بأستراليا مخزن صور قد تأدالي لكم كم سلتو واسك سنة كل 1008 فعال قل لك بكم سلقة در لتقيمهم لا اتفاق عسكرية من قرب تابعكم سلليت لا حبر تشاينا دول منطقة اسيا باسفيك بحبر العارضة وتحسبت أستراليا قدم لنا طورات ساب مارينات قل تملك لكم كم اتفاق عسكرية وأمن مثل أمريكا وبريطانيا كم سلفرمت للذكر تشاينا وروسيا لسنة كل 1010 وحتى لتبت صحد اتفاق قبل ثلاثة سنة لتمم اتفاق عسكرية دي بالعارضة وصانحات اللايام أمريكا وقبلت كوريا برنامج نويت قبلت كوريا قل لك رعا ولويت اندهب ياهو كمسال شغيا شرحيام ميرحت كلا لدولة مطور لا التلاح الفاريلات دي بفرنسا لتسرقلاو على دول أعداء حشم سبع دي بلودو هدكتم قديت نويت قبلت كوريا بهدك حالة قل تركاب كمسال وجب حقولة شرحة ودي بمدة كروب هدك ميرحت قل لك با كمسال قدر جيمة مو ناي حبر وراتات عسكرية أمريكا وقبلت كوريا قداني أمن فرد كمسل تولى تحبر قبلت كوريا أقل تجردي بأمن لا تقدر بقوت أقل تقابه عسكرية مقدرة بعامة أفريت ميسالي يعني بفنتوي دي بتعابيو صانحة هليت لتفناتا جنس ميسايل جربت ودلت صانحة قبلت كوريا مهم لقبقى من قبي جربة أطوار نووية تقل تيدا كمسل قدر أتأمرت سنة كلاد في عصر وحمسة دي بقارة أفريكا متحمرك حال الجولة أجري وبقود زياد 3000 نفر كمسل موتو تقارير منظمة مجلس كران شرحام أب حالة أو أب حالة عصر 3 مليون نفر دي بقود كمسل تكارو لحبرو تقارير زياد سرنا إلى خسر أب ترك كمسل جراء لا فمام التحل فزغنة منطقة قبلة أفريكا بحفانة وكل مضاغط صحيح أفريكا يعني بترك زياد الأدول بعدات كمسل مدرت كمسل جريت التن لتحبرهم لكن دي بنتو بسبب متحبرك حالة جو زياد الساعة مئتايت برد قارة آسيا أو أفريكا كمسل مكة تقارير دي بالحبرو عدد ملأت بحرمة من سنة 1997 سنة كل 1005 أتكل سنة أبحد 4 ملي متر وسكم سلطنعا لتقارير دي بتوساك الحبرون متحمرك حالة جو لأجري ومشاكل بدرجة عالم لتكيلم تسكم سلطنعا لتشرح كقدم حسام وحساتنا طاولتنا قلنا ساعة الله دولي على أخبار دي بالله تام هلا رس أخبار بتقمان التغليم قبلة التحلفة حمس سنة زياد 305 مليون نغفة سدايت بالعائلات شهداء قبام
ፈረታኒ መቕሊመ ምግብ 300

و8000 نفاق العائلات شهداء سدايت ودعم. التغليم مقبق الذكرة عصر جن برنامج ذكرة حبن قبام. أمن منطقة إسيا باسفيك مشاكل لقل الجرة دي بكم سلك الدر جمهورية تشاين حبرت. أمريكا وقبلت كوريا برنامج نوية قبلت كوريا قل لك رعاها ولويات من دهابة ياكم سلك شغل حياة. دي بقارة أفريقيا متحمرك حال الجو لأتليا بكوت زيادة 3000 نفر كم سلك موتو تحفران. مسيت بكيتات

0: عشر من يونيو يوم مسيرة الشعب الإريتري وإضاءة الشموع بمناسبة ذكرى العشرين من يونيو يوم شهدائنا الأبطال.
1: سلام لكم يا مسخرين كم وعلكم كباتن كبان تخاتلتي أبكم خلعت علم تركابوت خباتن كبان تخاتلتي مدوات سي إيري تي في طور حق موت زرعنا بعنا زمتنا بخمتي استبع على دمكات بخمتي استبع على عبيت نخبع على هذا مع الكزي انا خنقبل زخالونا سماتاتنا ان ذكر الله مع تاخيله هاجر ابي رزين زخره تركب زخره بزخره زخره حابن زخره توفاينت زخره جقننت زخره صنعات زخره حابن مو زر ما هو زخره سماتات ارترا سماتات ارترا حلف خلو تذكر المخنات بجو هاجر الحزبن هوتهم ثلاث وفايو اينا كفال علم ذركب اينا يفطر ود ادم اينا تفطر فطر تقول حيوان يا مو سله هوت حفاش هوت اتبجو وي هوت اتهب اتبزح كابك تلو زخل زنابر عدمي بزح كعابيلو بزح كسرح علو بزح كعيلو زخل من اسي عدمي وزوفي بزح كتفريلو كتولدلو كتزنبلو زقبا عدما نسنتر سماتات اير هوتهم حلفا لو مو زر علماوي زخرن كبرن مقاسن سماتات اير
0: مشاهدينا الكرام كما قلنا سنتحدث معكم وتغطية خاصة بمناسبة العشرين من يونيو يوم الشهداء اليوم 16 من يونيو يوم الشهداء حيث تقام مسيرة الشموع وإضاءة الشموع للشعب الإريتري ابتداء من ووصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر حيث ستقام المختلف العروض الفنية والثقافية التي تعكس المناسبة. كما ترون هنا في الخلفية المارشات العسكرية بدأت بالمسيرة وتليها مسيرة الشعب الإريتري وإضاءة الشموع. ستمر من هنا من شارع الحرية تصل إلى ساحة الفاتح من سبتمبر وهناك الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس المناسبة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مواصلة للبرامج التي قدمت خلال الفترات الماضية في مختلف المؤسسات هنا هذه العروض الفنية نتابعها مع بعض.

0: الشهداء وذلك مواصلة للبرامج التي قدمت في مختلف المديريات والضواحي والمؤسسات بمختلف أرجائها على المستوى الوطني بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء. ومواصلة لهذا البرنامج قدمت الآن العديد من الفقرات الصحفية التي تعكس المناسبة. المجد والخدود لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الرخيصة أو بأرواحهم الغالية رخيصة من أجل الوطن فداء للوطن ودفاعا عن السيادة الوطنية. وبهذه المسيرة وإضاءة الشموع أثبت الشعب الإريتري بأنه على خطى بشهدائه وعلى عاتقه أمانة الشهداء والوطن الذي سيستمر في الدفاع عنه واستمراره أيضا للدفاع عن السيادة الوطنية وأمانة الشهداء.
1: هزبي ارتراح الفخال أوتا هزاب حالة فازه له كل دحرها قرب من بال ولد ما هتقونه كي بقاقات بجها قرب زهابة هزبيو عدتات ارترا زحالفة ولدن بهو تعلم يلن كي رقاقات نسترفو دكن عصر حوات كسعب عصر حوات كسعب اندابلا عاتقن زعتقا عتقن شهد أبيلن معانت انشهد أبيلن دكن زعتقا عدتاتين زلوانا أبوتات إرتراون تخونا عدكم عاتقم نفر أبراخم عصر زحلفوا حواتهم نخص عبو وتوابعوا أبوتاتهم هزبي إرترا كل دحرة هاجر ببال ولد ما حتقونه كي بغاقة زهابة هزبيو إذا سلازخونا إدماك ألسو هزبوا قنبار استسامي عتي أبول خرنا عت علم بمخان بجاز حلفوا دك إخي شمعون لعكي التذكر زلخ عادة مسوات دك إخي مسواتي ولد ما حتقنكي كانتو عيكونن بانا حرنت نات النت أركبه بمحالف أمه زل على ماوي نتو مولد مهات أنكي زخونه بجاز حالة فرق أخي أنت بقول لخرنا على عالم تركب أبو دما عتقك زعتقك أجوكم زد زم دك إيه مبال أبون دك خاص تسلف كأبو كرة عتحبا مسوات دك أخا كم تحالفا حجر أركبهم بجاز حالف أمه حدرهم دما إنها اللي تكبر زل على ماوي زخرن كبرن موجسن سماتات إرترا تاريخ إرترا بقندو تاريخ من إسياتيو من إسي إرترا دما كابترازين كبتات أبي بحالن لن بتحرر تسبب سلطة كبتات زوات من إسياتيو إذا كبرتات إذا دما إن هزبي إرترا شاد شاي هو أسوب مخان ما أزنو نمت أي هو توزا ما أزنو كبرتات زل هو هزبي زم كبرتات زيهم دما توفاي نت أب علامات إنعت بجها غير مسوا نحاك إن فتحن مسياف نهزبخا نبتعيكا لعل نفسخا مفكار نفتاون اتوم رزين تكبرتات يوم ازم كبرتات زي يوم دماء اب عالم رزين كبرتاه يوم موزلو ازي كبرزي زعاتقا منسي ارتراي دماء اب سفر علي كورنعات عالم اب سفر علي اوانن قزين بمخان مسواتي كفيلو سلازي دماء كساب لومي بانا حارنت كبرتي حفرتي رزنتي ارترا كان بعل بقعنا زلنامو دقبنا وترو عوتنا حفاش زل ألم أو زخرين سماتات ارترا.
0: أسعد المشاهدين مواصلة لهذه المسيرة بمناسبة 19 يونيو يوم الشهداء ستواصل فعاليات هذا اليوم بمختلف العروض الفنية والثقافية التي ستبث مباشرة على الهواء على الفضائية الإريترية من ساحة الفاتح من سبتمبر. في هذا المساء كما قلنا سابقا أثبت الشعب الإريتري بأنه على خطى شهدائنا الأبطال وعلى خطى أمانة الشهداء. الشعب الإريتري دفع الغالي والثمين من أجل هذه الوطن في كل بيت إريتري شهيد، ولذلك نحيي يوم 20 يونيو كل عام بهذه الحفاوة التي تليق بعزمة الشهداء. وقت ممتع نتمناه لكم مع بقية البرامج التي ستقدم لكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. مشاهدينا الكرام تابعونا نحن معكم على الهواء في هذا المساء العظيم.
1: جزاتي سرعتها تابع لعلي نتوه هزبي إرترا إذا زي بحال قف عد بدلنا أبقى جزيهم أب أوان فتي مامي سرعت درق دما كان من قد أثنيزي أبقى كله كورنعات إرترا إذا زي بحال بدلنا قف عد تسكحكح

0: قفعنا أبو اللي عليه حزب إرترا فاتميو أزي قفع زدما كابتوم وتأمعات زخونو زي كاتات زي خاسس زخرين قفعن قدي فيو حالفو أبعونا بس قديرا تألم سنبت زفلات أبو أردات أبو محجر أبو سمرة أبو عسد بولا كوتاس أبو كل بوتاتات كتماتات إرترا أزي بهال قفعي تفاتميو أزي قفع زدما نهزبي إرترا كاب علام بقول نمستنخال نمدهالن نمشبار النيرو أنتقونا قن بطر حاكي تغط أننبر أي تسبارن كمزبهال زيادة نغلسو أحايلون أبرتي عوان دعمبر هزبي إرترا كتعايد فلتن سلازقونا دمها كسابلومي رزنتي كبرتي أب علام باندير أب بريخو التنبلبل حاجر أركيبو محاليفو سلازي أم دمها وطرو بزخري بجبن ناتن بتوفاين ناتن بحابن ززكارو أزي فقرة حاجر زدما كسابتي هيوتكا محلاف زاكل لعلمان مدلتي فقرن هاجرن هزمن زخونه صار هيوتكا محلاف زاكل بيعون سماعات ايرترا لقمنا زل علماوي زخرن كبرن مبسل بسماعات ايرترا
1: في هذا المساء يذكرنا هذا المشهد بان على عاتقنا مسؤوليه للحفاظ على هذا الاستقرار والسلام الذي قدم لنا كهديه من شهدائنا الابطال. مشاهدينا الكرام نكرر مره اخرى واخرى المجد والخلود لشهدائنا الابطال والسلام والاستقرار للشعب الاريتري في كل مكان بهذه المناسبه.
0: حسنا لي عشر برحالفه عطني عيال لخو حدرخه محلخة حركاتي حمرت حساب تشرحو كمون متكل ارثاو منسي اذا متكل زيد ما دفع حيل خوين وزلو اتم تمالي على حيل زفترو اتم لومي زبرخه اطف بقعات زفترو اتم صباحون كابتمان لومن زبرخه بقعات زفترو سماتات زركبو كبرتن حفرتن هاجر من اسي تركيبو كسالومي ابقطال لمعات هنصت هاجر مو حاسلو على ونت اب زبرخه بقعات ناي مويانه مفطر اب كل قرنعات عالم اب وسطنا وطا مخان كسالومي تركاب حدر زخونه من اسي ابقطال تعاد زركاب زلو اذا من اسي زدما زحلفه قفعي زحلفه مسواتي كم كبير حلفنت تسكيمو كسابلومي ابرزين سراح يركبالو اذا سراح زدما بزيكاتي مسوات المقفل بعدمه بجزي بخلو وتاس بخلو تزخلو زبله مسواتي خفلالو اذا مسوات زدما لعلتي سراح اتزحلفه تاريخ مسنار اتزحلفه بملكع سنوات في المريض ملكع تحفاد بملكع كل عيوتات كسند زقبوا ايدما قنا دما ابسرح يركبالو خمس بلن من اسي ارترا دقبنا زل علماوي كبرن زخر الموقسنات زي دساس رقيق زانتا قديفهم تحالفوا سماتات يكسر

0: ክቡር ፕረዚደንት ኣብ መካነ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ዕንበባ ክምረና ሕትት
1: الآن سيضع فخامة الرئيس ياس فورقي إكليل من الزهور على نصب التسكاري لقبر الشهيد

0: ክቡራትን ክቡራንን ኳዕ ድሓን መጻኹም። መደብና ንምጅማር ንዝክረ ሰማዕታት ኩላና ሓፍ ንበል።
1: إذن ببدء هذا البرنامج فلنقف جميعا دقيقة صمت في ذكرى الشهداء.
0: تدالو ذكرى سماعتات

0: ንበሩ ኣራይ ናይ ሎሚ 20 ሰነ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ተቐሪቡሎ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሃገራዊ ኣዋዲ ሽማግለ በዓላት ፈለማ ተሰሪዑ ዘሎ ደርፊ ገንሸል ትብል ብቋንቋ ትግርኛ ብሙሴ ክፍላይ ኣቕራቢ ማለት እዩ። ድርሰት ሕደማ ሳዕረ ዘርኣይ፣ ዜማ ድማ ሙሴ ክፍላይ።
1: أقب ذلك أغنية مامايه تجرينيا للفنانة فرهيوت بريهو الأشعار والألحان ليمان ميكيل.
0: أسعبنا درفي شابيل بقوان قوانارا بدمساوي آدم فايد عامر كغربيو، حدما داود آدم أبو شوش، زيما آدم فايد عامر.
1: قتمي رزينة رزينة بتجرينيا أغراب ساميئيل قبرادوناي، قتمي ويدرسات ساميئيل قبرادوناي.
0: ሰናይ ምክትታል።

0: ቀፂሉ ዝስዕብ ትሕዝቶ ደርፊ ደጊም ቅሰን ብቋንቋ ትግርኛ ብድምፃዊ ቴድሮስ መንግስቱ ሕደማ ኦሜጋ ወልደ ፅየን ዜማ ምሕረት ኣብ ነጋሽ
1: عقب ذلك أغنية شهدائنا بلغة التجرائية للفنان مراد فسهية الأشعار لأحمد إدريس عافا والألحان لمراد فسهية
0: بدحريو منانوك عدد عبت أمنات تبل كنا غربينا وانقوا تقرنيا أغرابي إيوب عبد السلاسي درست إيوب عبد السلاسي
1: درفي حابني بانقوا تقرنيا بنيام سلمون حدى ما سمر قبر هوت زي ما دمسقن ميكيل
0: بدحري درفي بقوانقوا ساهو ديكوي وازو بدمصاوي عبد الله عمر حدما رمضان اسماعيل زيما عبد الله عمر
1: درفي زخري يهلاوي بقوانقوا تغرينيا دمصاوي اسياس صالح حدما تصفو كيروس زيما اسياس صالح
0: سناي مكتتال

0: ختاما لهذا البرنامج، برنامج إحياء ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو النشيد الوطني.
1: كبراتن كبرانن مدبنا هاجراو مزمور كنزازم سلازخنا نهاجراو مزمور كلها نعرف نبل.

مرحوي مرعوي بعل صوري حقي نحدر زغبت ميزان الماز ورقي مشال خدن مروس سعري وسن بعل ولا حلاو وسن وسن منفس اللونت كان زلعل مقسن فانو سعدنا خبرت برهانو عجوكم يبلنا او سفور خينو مرعوي عب عدي مرعوي بسلام انقدي حنقار هزبو نمكو حسقادي نسندق حقرو تخيل واقدي سمعتاتنا وترو يتذكرو او اتنافش.

لي نيمندو سلبه قلت سيخ اباي لي شبولو بدراخ او حستلني شبلي موت تحبستوني لنلوان توسي ناجي نتاميسو سفلل تو عيالسي كلل سورسا سدلا مسرم ستيرسي قال واسنان اوجين حو يخني رحسي حبر دوان قرسو دكسلني شانسي نيتكس كلبروني ميچت كتكاتسي قارين تتساقيو دكسلني چرسي سرقل قبايلت يودكو نيشغيسي نير حدو قالونسي مسجد لي ابسو غناي دبهر دي دغغغسستو اخير خير داغ ناو عفچنسو مور حو يخلي كاني سنا كوستكوستو رساس بوطولو سوي سنة اللقصو قطعنا كرسقاخو مقرالي القليسو ني وشقاني برا قد سمدتسو لفك لددلا تانك ترجعصو مهر اريود اتايو عرديرير نيشان ففقبستو دهي سرمجل للقصة كركرسو ديبانا بكل فاجخ بقي سنة هزيو يخقموتل شاخ دوا قيتاو في خوتوخ اكونسي كرنجت سلبيوخ تانك تدبليوسي كلاشنت ابركسيا خيلو تقرينسي ني اباي ديهدو كوخ بصوصي سيدي سنق اليس قهون قرقخ اياتسي حبر سجنسد لا دغلا كوسي جارد شي وندول اردول ني نايسي نيشاني قريتراو بالل سرغلسي لنرن سنه مدهاني دكوري ني ناشش سخا النبرداد نري ني صدق دني بردي كي سريت اورري كبتي خكني غريل ني فينا اسري ني كرو كتل دكروني في خط قانزيتو مچتت قرشوني نانت ني لو خنا تفسو برخصه سابسد مدهاني جابيتو فانيو نيشان جمعيتني والدين كابنا جربو ني حچيتني سرغي ناغش برهغو ني فدني قلع لغددا برغو ناتكسني فينا ني گنجيل قسندو فانيو مدهاني ني گرت كيرو عوستگني ني كو شخدات لتنغيرو التريا دابرتو لغدتو تكيرو قسنتو ديمسي نرگند تبرو يوا قسنتو ديمسي نرگند تبرو لحما كنصور ما اكل غرغيسد ينفد دكو حشمت لبسناو سرقل قبايلت

0: لبي مليء الليل شو عندي قسينا ما عرف حساس للدهز دهلي زعو خان كأسين الأول ليل زانو ليغان
1: واه قسين الأول ليل زانو ليغان إلو مدهر هاجر قل مسقانا قريبو قو قدس نابوتو قم محفودان بو دحر وازيمو قل مهليت من بابو مس كلهم متعدو أبزغر حديو السمر المسقان بقدس نبارو قال كلهم حريات قالهم قال سبعتي تحر السلف شمعة الكلتان وطهان قد زينا بحريتي سعد عزي لبسو أألاف من أخدي أو أدراش صناعات سجدو من أخدي دهايتو مسبسحل دك أم بادن دن قبولا قول أوقات قوات أدف ألقين تبصبع الملحن بربعتا معزن بمعراب بمراء بدبو بسامين يمسقون اللو نتحلو السن
0: مهمين أنا مسجن بمرحنا لدباي هدو من السبعتي سكيب من الدباي وحسنا مدهن نايزا هاجر هل ربك لبنا زمالنا السردم لحنا اولا نسكن هل وقلوا نفكن زيهم تتشمتو نقول زلالنا اسمي روك شامريت هاجرنا مدينة نستو فسو نفاس صوي عيرنا ناتنا ماسكوينو عالو والدوانا عنكو عقعي حبرو دمو زهابنا والقاوم ليوت ندهريت ونزيفو هم شويت عدمي نزاري محايفو كهنك غايبالن اين اسان مدهن شرا ما يحسبن نبينو زغوون سلازيو دماء سوايا نبدتو انبزا سلازي
1: نفسو تزفر تربو كنبين مبالن جبواتا سيبلن
0: قنزب مواهنلن نسو قل بفقر زامريف سلاز تغاسلن بولك بحسبن ايتدن عقلن انفتا يسحتن قلبع باعلن كل مكحاقر مسبلا وسينو حنصب نحوارو لمن بارو ننينو قبضو بطويو ابرا حسبانو بعقلن تعجزن صناعات تغيرو بوش او عمو مكوحات تغيرو دون كلا وحيطو عقلو خيط سنكتا نوس ادم خوينو حنسب كحدقا ابزهن او عي هيوات كيبغتا معي امنينو نفس خيفتوا قال محلايت انا من كدان مسعتوا انكد عمد هندو اللي بيصحو نتم هقار هوي اطفيه بدو انا خلن كلو نا كلا علمو انا بخلف يمو نسوهم قاتلو أجوهم دمائيه كين حمر نكو الزمان ديرا طوار ميلا حترق عرزيني زيت اللي مرسع برهان من نهبكا مخيخ راخم شمعا طولا نيكالو عن فهتسة مرعا حلال يا زمريت بدنكم تأتيعا
1: اوه حلال يا زمريت بدنكم تأتيعا دوبكم يبرعنا نيسان النعلم كم متحف برانا سلاب برز العالم عن فهتنا قعدنا بأخم يمزن صلعت مدنكم سعرنا يا زمن بتأكخ بلغم مو أقل محبة نحن عيناني مسجن زي ودع مسجنة نبوخ مسجنة أبرغ لبتاتنا كم مسجي صحابة قدم دبرسينا سأكخ مرتاتنا مو بقى قدس عدان ألم زمن لنكا كم نبن هورين أخل المهدن بعقوبينا تلان كم دبر عالبارات تابوت كمور بعان سنقارو غليلو وزبو زي اللعان
0: قسم بالمعرفي مدحن يقول سنكار ارفت سنعب سبت وارسا يا سنتك كسان وغسان لون عبتا مقابركا مكنا زي حتتكا لون اي رخبكا بزعبا ويكا شغلكا لايوكا قلوك مكوين الكالو خمتيت من ايو مو يا تكنولوجي وفرم عبود ايو تأمر فترة اي حدش مهزو يمر ريشي زلو ناتك عتنا بعزو كسان يبلك هلو اسا حدش ولدو
1: اوه كساني بلاك هلو إسا حدش ولدو
0: كسان زي القلم هوي زخرين سماتتنا عوض

منهم نزيد ايجي دوم حلو فرانز وانا الكيبة جا سفنكت ونيني نسلو موقب جا وعسنات كبرغي انا وغي تحجا حقي غي تغول تقدو مقال جا اتيا قريها قرد جغنو سكتاتي كور تعيز مزنو وويب عويد فدنو سكتان دايفتو بسبك دنو اني انبر انسك اني ايه سمي كعرق بزنوم انت سمعي كنتي اتعلم برهان زولعي انا ونكون نبكو بحيزة معي تراي نغرني تخواي تلاليو دمي ساتيغي تنفاسي ونوان اليو تقاقل بتايا مع اللو عليو مقلت سيفتوتي ازونا بيديو تحير المام انتخي كلو كسي كوري عن نفسي كوبلو سورد جنرع عن نفسي كزعلو قدي كبر كتكالو ونسلو دمها طيب عطور سنت ممقس مع والين متعي أبد دخي خنكي ملم لمي مريت فريكو قلع لع تخبي أبد عزيزني لعلت انفاسي هوت كاقبكي ولا تخني لك أفايكي بالدعر مسواتنت نموت هوني هاليو يقسنت أنتي هاقر أي هاقر جغنو سكتاتكي كور كيز مزنو أوه بحاويز بدنو سكتان دايفتو مسابك دنو رأسهم أمينهم بصفرهم زعرو راتهم ماتاتيوهم كوريهم زرورو كغب كبرهان لهم للعال زين كعرو أنا هون مسوهم سرعني سألهم زغدت ساعات هلاني عرز ندد نحز درعني سميك اللعال كله لأغني إير تراي دمي هزباو قنباري متني شعب ياي قندي زل ألم شعب ياي

القدلية ولاتهم جغنو ولاتهم زيكم هو حولتي زغنو والسب سحلي ولاتهم حللت ولاتهم بهوت زلوية ولاتهم زي رغو والدندن الجين قلوب زت كلو أبن أفا حليبة زراع زعسكرو ما أكل حوو خينام تلاقيز تتايو ما تكل زعلاقتهم تنعت زقلبو أيوة أيوة ولات ولات يا ولات أيح بحري والسلينة والتج أوام بحري ولاتهم تسيحت ياس لحقر كبري موديل علمنا أركانات قدلي والسب معسكري والتهم سنكولان كند عينهم كندي محاورهم يريقوا لهم يقوي لهم يحلوا نتبحرهم يحلوا ونمدرهم نصهم مالت أنا مالت نصهم تهاني تقيب تمسارهم تقبلي نتحدرهم لومي مملاس بحري انت خوينو كبيت أبقي زيك أمو مريسو كقدد معسكوينو ساقوايك سمي اللوار ساي بدم تسميو تفرميو محلاي نولد ولدو سقطل بوارساي حجيت زي كوينو صباحي الكاوعتا نمتي قطره بني حلم زانتا نمتي يا سحل مسوا وليدا زورسكو مريت زورسكو بحري حلمكو يا فكدون انكلخو مدري اي حسابين سدري ولاتهم اركانات كلهو بهوت والقد لي سوا انبر اي رغبون بحري اي رغبون مدري انا بالقد لي سوا انبر اي رغبون مدري اي رغبون بحري لوم الزبت صباح زبت أربعة نبي زي العالم وزخر المقوس نسواتنا عوضنا حفاش

عز سلامتنا تقبلوا فنونا عم كتال تركوا بز خبركم تعذبتنا كم يتوعلو فرق معلت فرقان اخيلو نلو مع عسرا سنة استدالوا هاقرون اهاقرون زينات هتحيز لكم قريبة زلخو ارسي ما سمارومي نم كتالكم بخبرنا عدم ببغندار استزينا فيلم عسرا سنة مع سماتات ايرترا ابوشت هاقرن ايرترا وين ابز نبرلن هاقراتن بلعو الحابن تذكرا حزب ايرترا وشت هاجرن وطن شمع عن طوافن بمولع عن سماعاتو بلعو الحابن ذكروا لوغ بيت صفات موهار سبع او غديات حبرات هاجرات مثل على وقت سما زي ايرترا زاتيو اسرائيلن ليبانوسن زمت سمون اب امريكا زرب سلام كايدا مخانن افيتان بريطانيان يوكرين 150 شح درونات كتل اخلا مخانا افريكا روسيان ماداغاسكار ناب استفلالي اتصلاتات كتل حقا غزا زخلن سممعات تفراري من زرزر زينا عسرا سنة أوشت هاجرن وطن بلعو الحبن تذكرا نتب درجة هاجر استخايدة وقعوي سنسرع زتخطات لغازت إنيا ساميل هابت ميكايل زدالو وطب زبالو ميكايل حادقو كغربوي

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، أصاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي، والاستهلالية بأهم العناوين. إحياء ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو بفخر واعتزاز كبير. الشعب الإريتري يحيي ذكرى الشهداء داخل الوطن وخارجه. وفد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يلتقي المسؤولين الإريتري. روسيا تؤكد انفتاحها على الحوار مع أوروبا وترفض التفاوض تحت الضغوط. اتفاق بين الولايات المتحدة وكينيا لاستغلال معادن النادرة. بولندا تجرد زيلينسكي من أرفع وسام، وكييف تندد بالإهانة. إليكم التفاصيل. أحيت البلاد اليوم 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء في مختلف أنحاء البلاد وفي أوساط الجاليات الإريترية بالخارج، وسط أجواء من الاعتزاز والفخر بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن والشعب. وفي العاصمة أسمر انطلقت منذ 6 صباحا مسيرة سير على الأقدام من ساحة الفاتح من سبتمبر وشرع الشهداء وصولا إلى مقبرة الشهداء بأسمر. وخلال المراسم الرسمية التي أقيمت في مقبرة الشهداء وبثت عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير، وضع فخامة الرئيس سياس أفورقي إكليلا من الزهور على نصب الشهداء. وشهدت المناسبة حضور كبار مسؤولي الحكومة والجبهة وقادة الجيش ورجال الدين والدبلوماسيين المقيمين في إريتريا والآلاف من السكان، حيث قدمت فقرات فنية وثقافية جسدت معاني التضحية والصمود والقيم الوطنية التي جسدها الشهداء. ونظم البرنامج الاحتفالي من قبل لجنة تنظيم الاحتفال

الاحتفالات بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة، واشتمل على عروض ومشاهد فنية أبرزت عظمة التضحيات التي قدمها الشهداء من أجل استقلال البلاد وسيادتها. أحيا الشعب الإريتري مساء 19 من يونيو ذكرى يوم الشهداء بإضاءة الشموع في مختلف أنحاء البلاد وفي أوساط الجاليات الإريترية بالخارج، تعبيرا عن الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل حرية الوطن وكرامة شعبه. وفي العاصمة أسمر، شارك آلاف المواطنين في مسيرة الشموع التي تقدمتها المرشاة العسكرية، حيث انطلقت من شارع الشهداء مرورا بشارع الحرية وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، وتخللت الفعالية عروض ثقافية وفنية جسدت عظمة تضحيات الشهداء وأكدت التمسك بوصاياهم ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها. وخلال المناسبة، أكد المدير العام للإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكية قلته أن الشهداء الذين صنعوا الاستغلال ورسخوا السيادة الوطنية سيظلون مصدر فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن الوفاء لهم يتجسد في مواصلة العمل من أجل الأهداف التي ضحوا في سبيلها، ورعاية أسر الشهداء وصون الأمانة التي تركوها للأجيال القادمة. كما شهدت جميع مناطق البلاد فعاليات مماثلة شملت وضع أكاليل الزهور على مقابر الشهداء وإضاءة الشموع وتنظيم مسيرات شعبية وبرامج ثقافية وفنية. أقيمت أمس 19 من يونيو صلوات ترحم في كنيسة القديس ميكائيل بتسارات ومجلس ذكر ودعاء في جامع الخلفاء الراشدين في أسمرة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وترأس صلوات الترحم قداسة البطريرك باسيلوس الأول البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية بمشاركة الأساقفة والقساوسة من جميع الأديرة. وقال مسؤول قسم التبشير في الكنيسة الأرثوذكسية القس سيمون بينه أن الشهداء الذين ضحوا بحياتهم التي لا تعوض لهو دليل على حبهم لشعبهم ووطنهم، ويجب علينا نحن الذين ننعم بالسلام في ظل الحرية أن نحيا ذكراهم. وعقب صلاة العصر أقيم مجلس ذكر ودعاء بإمامة مفتي إريتريا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار في مسجد الخلفاء الراشدين بالعاصمة أسمرة. وقال سماحة مولانا الشيخ سالم المختار أن هذا اليوم الفريد من أيام وطننا الغالي هو يوم اعتزاز وافتخار لما قدمه أبناء وبنات هذا الوطن من تضحيات من جهة، وحزن وأسى بالأسف لفقد الأحبة الأعزاء من جهة أخرى. وأشار سماحة المفتي إلى أن كثيرا من شهدائنا الأبطال رحلوا قبل أن يروا بزوق فجر الاستغلال، إلا أنهم مضوا وهم على ثقة بأن تحرير التحرير سينجز على أيدي رفاقهم وشعبهم، وأن أجسادهم الطاهرة ودمائهم الزكية ستظل وقودا ينير درب الوطن. ومرر سماحته النداء بدعم أسر الشهداء بهذه المناسبة التي جسدت معاني الشهداء. التقى وفد برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إيديم وسورنو مع الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة يومي 18 و19 من يونيو، وبحث برامج الشراكة والتعاون والتنمية. وأجرى الوفد الذي رافقته منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلة فالجي محادثات مع وزير الخارجية السيد عثمان صالح، وزير الزراعة رفاين برهي، وزير الإعلام يمان قبر مسكل، ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يمان قبر. وهدفت الزيارة تعزيز العلاقات وفهم أولويات وتحديات التنمية الوطنية ومشاهد آثار تغير المناخ، وتسليط الضوء على وسائل الشراكة والأنشطة العملياتية للمنظمة. في غضون ذلك، تفقد الوفد الأنشطة الجارية في عتكليزان بإقليم عنسبة لضمان توفير غذاء آمن ومغذي، ومحطة بادرفو بمديرية سرجق لإمدادات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ونموذج أخري الوطني للزراعة الطبيعية.

تم تقديم دعم مالي لأسر الشهداء في الإقليم الأوسط بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء. وفي هذا الإطار قام موظفو إدارة الإقليم الأوسط في البرنامج الذي نظموه يوم 18 من يونيو بتوزيع 300,000 نفقة اقتطعوها من رواتبهم الشهرية على 60 أسرة شهيد. أوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية السيد تكي قلت أن إعالة أسر الشهداء ورعايتها مسؤولية كل مواطن. وحضر المناسبة مسؤولون في الحكومة والجبهة بينهم مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق، تخللتها غضون فنية تعكس المناسبة. في غضون ذلك تبرع طلاب كلية ماي نفحي للعلوم في برنامج منظم يوم 16 من يونيو بمبلغ 75,000 نفقة ل50 أسرة شهيد. كما قدمت إدارة مديرية أخرية في 19 من يونيو مساعدات مالية ل30 أسرة شهيد وطلاب الصف 11 الذين سيتوجهون إلى ساوة هذا العام. وقام أعضاء وزارة الزراعة بحملات نظافة ورعاية الأشجار وإعداد لحفر التشجير في المكتب المركزي وحلحلة وبلاجو. وأضاء الأعضاء في حفل التأبين الذي حضره الوزير أبفين بره الشموع، وقدمت أعمال فنية تجسد تاريخ الشهداء وأعمالهم وبطولاتهم وإرثهم. هذا ونفذ المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأقسامه نفير تنموي في بيت قرقيش يوم 16 من يونيو. أقيم برنامج ذكرى الشهداء ونفير تنموي في إقليم القاش بركة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقدمت فرقة أولى الفنية عرضا فنية عبرت عن معنى التضحية في حفل تأبين أقيم في بارونتو. وقام سكان مدينة بارونتو وبلدة قلوج بأنشطة نفير في مغورة الشهداء بالتعاون مع أفراد قوات الدفاع. في غضون ذلك يقوم سكان 16 إدارة ضحية في مديرية قلوج بمساعدة أسر الشهداء من الزراعة إلى الحصاد. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية سيد جبر ميكائيل منغستاب أن السكان يساهمون بدور مشهود لرعاية أسر الشهداء وقدموا هذا العام أكثر من 140,000 نفقة. على الصعيد نفسه قدم عمال القطاع العام في مديرية أفعبت 140,000 نفقة لأسر الشهداء. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن هذه المساعدات أهمية بالغة تتجاوز فوائدها الاقتصادية، شاكرا المتبرعين الطوعيين. سادة وسيداتي الأفاصل، ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أكدت روسيا انفتاحها على إجراء حوار مع الدول الأوروبية مشددة في الوقت ذاته على رفضها لأي إنذارات نهائية أو مفاوضات تقوم على مبدأ الضغط أو فرض الشروط المسبقة. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الحاجة للتواصل بين روسيا والدول الأوروبية تفرضها القضايا الدولية والإقليمية المعقدة القائمة، وطابرا أن المنطقة السليم يدعو إلى استئناف قنوات الاتصال بين الجانبين. تأتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات متزايدة بشأن إمكانية استئناف بعض أشكال الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد فترة من التوتر السياسي والدبلوماسي عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، والتي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض حزم متتالية من العقوبات على موسكو. توصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع كينيا للوصول إلى أحد أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة والنيوبيوم غير المستقلة في أفريقيا، والتي تقدر قيمتها بنحو 62 مليار دولار. ويمثل الاتفاق انتصارا استراتيجيا لواشنطن في منافستها المحتدمة مع الصين على المعادن الحيوية في ظل النقص الحاد الذي تواجهه لتغطية احتياجات الصناعات الدفاعية. وتنص الاتفاقية على معالجة جميع المعادن الاستراتيجية محليا في كينيا في تحول عن النموذج التقليدي القائم على تصدير المواد الخام. وأعلن الرئيس الكيني ويليام روت الاتفاقية على هامش قمة مجموعة السبع في سويسرا، مسلطا الضوء على سعي كينيا لإعادة صياغة آلية استثمار مواردها الطبيعية. ويشمل الاتفاق

أغلى العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الاستراتيجية بعدما اشترط قادة أفارقة التخلي عن نماذج تصدير المواد الخام المتبعة منذ عقود. جفض الرئيس البولندي كارل نابروسكي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من وسام النسر الأبيض، أعلى وسام شرف في البلاد، على خلفية تسمية زيلينسكي وحدة عسكرية باسم جيش التمرد الأوكراني، وهو تنظيم قومي ارتكب مذابح ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية. وفجرت هذه الخطوة توترا جديدا بين البلدين، وندّدت كييف بالقرار واعتبرته خطأ استراتيجيا وإهانة. ومن المرجح أن يؤدي تجريد نيفروسكي الذي يعارضه رئيس وزرائه دونالد توسك إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة غدانسك البولندية المطلة على بحر البلطيق. لقي شخص حتفي وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء حادث تصادم قطارين في منطقة بيدفورد شمالي العاصمة لندن، وفق ما أفادت به شرطة النقل البريطانية. وقالت خدمة إسعاف شرقي إنجلترا أن شخصا قتل وأصيب 33 آخرون بجروح، بينهم 11 إصابات بليغة في حادث كبير وقع على مسافة حوالي 90 كيلومتر شمالي العاصمة البريطانية لندن. وكان القطاران التابعان لشركة إيست ميلاندس متجهين جنوبا إلى محطة سانت بيرغ في لندن عندما اصطدما خارج بلدة بيتفورد. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء ذكرى يوم الشهداء بفخر واعتزاز كبير. الشعب الليتري يحري 20 من يونيو داخل الوطن وخارجه. وفد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يلتقي كبار المسؤولين. روسيا تؤكد انفتاحها على الحوار مع أوروبا وترفض التفاوض تحت الضغوط. واتفاق بين الولايات المتحدة وكينيا لاستغلال المعادن النادرة. بولندا تجرد زيلينسكي من أرفع وسام، وكييف تندد بالإهانة. في أمان الله وحفظه.

تبعتين جمع حليتين تبعتين جمع محلافين متخان جمع امرات اساري كنبتين ابي سفروا عبير كتبوا ابسترا قد قد من ننزي بطعو بغلو زغيات حمان استغناز عزنو أربعة أمن في قنعة تنزو لقو شمعة عبيد عزنو زي سكر جنبو لعا أبين سفرو بطاطة تولو زنبرخ تقو بطات ماي بعجي قود سرعة لنسن شوطات قولا قولا تولو أفتر معلسي بلي أنز عرفانو مواسي حمان زغيار قوعين سنفسي نحسا بندو نحسا بندو مسيخ نيب نسافرو زكادو ملآخ كنبيل كابسات توليدو يرقى غنو قدنو رقدو متقارو نسلامو معورو كرتمو سماعي كنبيل كونو واتمريت كيرح كنا نفرح نزين تيلات بحري كنبيل مسعسا نباري كميل دعمتو ورنا بزمدي امو نحسا بابيو سافرو يتاكوبو عبيدي تاكوبو استمارو ويساينا ستحتك كمل اسمرميرو تاكوبو عبيتي تاكوبو استمارو ويساينا ستحتك كمل اسمرميرو يا جلين يا جلين مساب متسيطة مئكب متخا اي تتوعو استمار اي تحتاتو نسايس كنس مرميرو حتى تانا تعدي بعلتي بسلا سبو افليني كب اقالا حتى تانا تعبونا يتمال يفلطيو كبركا بقعي حتى تانا ماني سيات اللون نبرو سلزلو تيتلمي سلازيكو احني بالكون رئي سفيرو اقلا كبقو ما فتقرو نعوّن من بارو هواتنا ناتو اننا بغمارو سناي نبير ربنا يسفر بزرقي نولدو يسجر عصرو بمسعب بزكر بسراح نروا حفا الشبر زين احنا سفرو بزي افلالي امرت ولا أبي علي السماي أباري ولا أكل ماي أبيرو العلوي تحتواي كلنا تجلن كالكالاي كلنا تجلن كالكالاي

0: كنح صقاي اللي زمن أكل أي لسعحل إلا أم على ذكر حبن اندي إن دلت أبش بيه لتنا
1: انت بكالي مشغول على الكاكا بترس عكا هنديكون انا لا تذكر عالكو صراحة.
0: كم سلويتي بل صقاي اللام على اللي تترسع أنا كو ترسع
1: لا لا لا لا لا معلها كفو تترسع قلت هاجي كان دبيتو
0: تمام كما لكل دول ودي

0: دعام لها قدم أيوة دعام لها مثل عيال شهيد محاري
1: ايوه دعام همس العيال شهيد كرر ودناره حالفناه.
0: أيوة أزيهم عامد مثل عيال شهيد صالح شنقباي.

0: እግልየት ረሳዕካ ትብለና ዓልካ ወነስካ ርስዕ እንደለካታ
1: እንዳ ሓሰብካ ና ስራ ክቅደኒ ኢታ
0: ኸላስ መፋጃኣት ትግባእ ግልካ ፈጅር እተ ቤት ክመፃናሆም ይቡኖስ ካብ ዓንከ ግልቲ ረኣያቱ
1: ሓሰብካ ስእለኒ ኢታ ናስር ናስር ናስር ንዓ ናስር ኣስእለኒ ናስር ኣያት ገይስለየካ
2: ይተጃሙ ወይ ትብከይ ኣብ ሽርቢ ክበዓል ሻሙ
3: ሸላል ስምዒና ይልት በኪ ፋርስ ይብላ ምዑዳይና
4: ይማ እላ ሕላየት እግልኪ ሕሊተ
5: እመ ቤርካ ሃጣህር ወሊ እግል ኩሉ ሕሊተ
4: ኣና ኩጆ ሰበት ትብል ህለየታ
5: ክጆ ኣነ ለይጠማኣና ብዙሓት ህለያ ላኪን እላ ሕላየት ሓቑ ሕርየት ብቐደም ወራራት ሕሊተ ረቢ ልርሓሞ እቡካ መረፈት ይዓላ ዶርሓተ ለሻሜ ሻምኪቱ ወክጆ እግልክ እንደ ቤላ ዝሓለ ግልየ ወዶልሓተ ህየ ወክጆ እሲ ሸላል ስምዒና ልብለኒ ወልተራጀግ ዓለ ኣነ እላ ሕላየት ኣክል ኣሕላያ ጣህር ወልየ እለ ጎረበቸ በስ እትረበ ምና ዓለት
6: ሰላሙ ዓለይኩም
5: مرحبا
4: عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا كجو مرحبا
5: مرحبا ابو مرحبا
1: كجو كفل ليك
5: مرحبا كفل ليك مرحبا يا قسو
4: مرحبا مرحبا قسو
0: اخبارك كفل ليك طاهر ومدالاي كهلا
4: والله الحمد لله مدالاي تمام هلا اذا بس خلصنا
1: مدالاي نايميتو اللي طاهر
4: مدالاي نايمد حراتو ابو يتقاي
1: ناصر الله تعالى مفاجأت
0: آبي اللي تطاهر اند عبا مدرسة اند أتمما واند الدحرة مثل ما اللي هيامو وسناتو وطن اقل عمر وقل ابني بقوسل
1: مي؟ سسنة ودينا؟ قدم سسنة يكو أسك سوا سارحنا كطاهر؟ أمان كاتو ناصر اللي زمن أكل أي لسع هلا قلتي بل فارس ود فارس كما أبوه سبحان الله كل الأوصاف صالح ديبه هلا بأمان ود صالح
0: لازم نيمن قل لنسى
5: صالح للأمر قلت آهري قوي أنت أكان بس أبوه لما باتكو ولما قايسو أبوه ليت أشاب
4: يما يبا ناصر ويبا تقاي كل دول أبوه مسلت بلوني عند أبويا كفع على أسلوني
0: أبوكا فارس
1: حيات
5: أبوكا حاضر
4: كلن كلن أمران فارس حيات حاضر أنا حزيه ليك ولكن أبويا كامل أوصافه هبوني
1: من قل والعل ما أوصاف تحزيه ليك
0: من زياد حطرو وفرسنتو مقن نشرح حق الكطاهر
4: اللي فهموه ليكو كل منادل فارستو كل منادل حاطرتو انا لكن من اللي وكين حزل ليكو
0: اند اللي قلت حزل ليك افهمني
4: ابكسوس اخلاق وقلبلوني ابكسوس انسانيته قلبلوني ابوطنيته قلبلوني اللي تقول اقول حزل ليكو فهموني
1: طاهر اذن كروا التنسي أوصافني أبوك أبحت حتى قلق قلني بلدي ابن أترتي أنا وأبوك ناصر دي ابن السادي أمكاما بزحت أمر نايا العبي
0: آبا أبوك بدار على إيل تبدر بدر تعركوك كباي إيل الدبل بسجعلت ليلة وبحطر بمروتلت ليلة وبعقل عندك الجن اسمع قلتي بل
5: صالح حبن عدو وحبن دارو هشكو واشقالاتو وبطارو ناي يكون قساي واكرارو انتم عالكم صرو واقوارو مثلكم هلا تاريكو واكبارو داقمو قلنا نقزر بحرو
4: لأبو السأل هليكو ليت بربرا مع

0: عثمان وعثمان مرحبا سمرب انتي دي خبلك هادلي اتت مالي دحرز ملسني يا قلعه مالتي سي هينوس
1: ايوا اتحون دانيل هيمونس
0: تمالي خوانا مسكده مسزنا بره خبي دبدب تسويو
1: انتي دبل على غطا سمرب
0: امن قد دخلو دبدب كبير برات اركيبوي
1: اعوذ بالله دانيال حاو غفريتو دي
0: اين السن دي دا معانت انا قريصنا زلو
1: انتاي مالت كاي
0: دانيال وين اباقا مزامنا او تاريفو
1: ين على ابوك هالدنيا اذا مريت حوريات النامرت اتكلاس واقا امن مليسون نارزن اي خيدالو
0: اوف
1: كلو تصبت عبد حراق ربلي كتبيكا
0: اوالي رديك اللغم

ياب دندن ياب نتنت كند اغلي اشوخ مسودق بعودي دلاي حق فتحي مسقربنا فردي غزيه تغمطيلو بغسات كتوت سره مرير النايبلان قدمي زاغري فتحينا حاتيتنا بخبر حق ندابا علم جنايك قالتن ايك

العالم مغنحت صحاي اسحايتا مدري زي عطكا كنتات تقياياري نسا خوينو لبخا زي لاغسكا خبت حديد بچورا برهان نعان مسان ترباراب كبرتنا مسواتي نمريت كبرتنا كنت حيوم مرت كبرتنا دقاس عسا خيزرك جنا يقعزنا بسمكا زدرخ نحلفو خلو ايوخان دا ذكرنا نسقرو تقمات ولان تتدربنا عدقنا نسخا كداننا زامريت نتصابقو خنتات لبوناخا نقنت سلازد مايو بزوريا بخوللا يعنتي كلنا نعسل بهاجر ابرزين زخري تعزيمنا نمثل مسئلتات كال ايكونن اينا زلنا نحدس مبتعتات نايصنعات ممهرانا سماعتاتنا بسرح يدبسو قسينوم يدقسو زل علماوي زخري نسواتنا او

جلاب الله كدرا تل مدر هلا دموم اذا تصاغم على ولد هاقفهم من البابنا يبدل تاريكم انقدم ملعتكم من يتوم ومن لعل كل وديا كما سايتوم ان بنوان عمر كما تبهلتوم نوش المثلها وعب من سكابن دي فزع اتعونا شعب ادبهم وباسع شعب مسل بشلا كم كيفوت تتكلع ميتا لقلي رأو دبابات ترأسهم سسع حرستيك هتو ندت شويتا دي بلع وامساد دقاقتكم اكل ولا دن دي ترفع لكن لقبيل ثابت ايما نحبر بقسا سات التسامات لقيس لأساسا اقل السلام بيلك عمل ولا ليك قسا أبا يحودي حمد آمد أو يترقسا وتعدنا لما سينا فقرم بالمسمس عدنا حودي سددت ومثل واغتر هيت وقل بدا عدنا لتبقست بدينا بدين وقل عقابة قبت يهرك ركت ويسئيت وعدنا مثل بقست ومن كور أريد اقل السلام كنت صحاي ولا كابت لما انسيتي تتمقعت ويتهكيت مطر شباب بقست زنارة اندوان كجو هذا انا سكبون بالحمد امانتكم رفعناها انس ولا تبعت عدنا بسلام مثل علم تصمدت او يا شهداء انس كبون بالهمت امانتكم رفعناها انس ولا تبعت عدنا بسلام مثل علم تصمدت ذكر دائم قل شهدانا او تقل دقي

0: أتاودي سبالك أتقبر كنوزي بزوح زارة بايدلني
1: كل حفاش لألاونات هاقرن موحاسك تيتون هاللوس ندحري
0: هو من يقول حفاش هابك أرسخ تأمر هاللوس بيلا كومون يرتزغون إحنا بزي مهالنا زو ودب انتاي قبر انتاي كقبر غلاتي اسفلت ودبي صغير كابيوغون اللي صغير من قد يلن كل ما مدبون قاقزيون هاللو تاودي
1: ناتي قزيخة أبزيو حجي يتخبر كتوز قبان خبر كتكك على الزلني
0: هو أرسو كبيرا خواتي خاطر يكونن إذا نقر كأنا عاق حدش هيكونن جينا تماري عدي سابا ينفرستنا لغا أول حفاش ودبات كوين كان سرحة كان نايكا تمان سرحة تاب قزي قلسي وساني ترى خمزنا ورو سحوتي بلني كم يقير قن حجي كم حدش أبال كل زعد سكا
1: كسر حوز قبان سرح أبز بوتاس ترى فزولو يمسلني دحر كأخالو طالو وندو
0: سرعات قبراتا ودي زعبون تاين قبرنا عنا إز ملكت نسخات قبرز قبأك أطرى قبر
1: أنا أبزغك على سيمتي نمن تايقن
0: تسرع تسرع أتاودي إذا تزازيو استوى لك أطرى قبر

شهداؤنا الأبرار. يا شهداء المجد يا تاج العلا، يا من سقيتم أرضنا دما نقيا، يا من حملتم لنا رسالة ومضيتم والحق يعلو نديا. لم ترهبكم نار العدو ولا الأسى، بل كنتم للصبر حصنا قويا. دمائكم بدمائكم نبتت سنابل عزنا، وضاء فجر الحرية القراء جليا. أنتم نجوم الليل تهدي دربنا، وتعلم الأجيال مجدا سويا. سنظل نذكر عهدكم ونصون ما قد شيدتم لنا وفيا. من جاء صوته بالعزيمة يروي الكفاح ويبعث الفخر قويا. من جبال الساحل عانقتم بحرنا، أمواجه ظل الوفاء أبديا. والسهول الخضراء تشهد أنكم كتبتم التاريخ مجدا سرمديا. في المرتفعات رايتنا مرفوعة، حملت لواء الصبر عهدا وفيا. ففي ربوع جبالها بقيت ملاحم شعبنا رمزا سنيا. والأغنيات تحفظ عهدكم وتردد الذكرى صباحا وعشيا. وعلى امتداد شواطئها الحسناء ظل الصمود على الشدائد ثابتا وحيا. أنتم نجوم الليل تهدي دربنا، وتعلم الأجيال ميدا سويا. نمتم قريري العين في جناتكم، والله يجزي الصابرين رضيا. سنظل نحفظ عهدكم ووصية لكم، ونصون إرثكم العظيم المشرئبا قويا. فالشعب ما نسي التضحيات اللواتي ساقت إريتريا الكرامة والحرية. سنظل نذكر عهدكم في أرضنا، ونصون ما قد شيدتم لنا وفيا. رحم الإله شهداؤنا أرض الكرامة عزها. يا شهداء المجد يا تاج العلا، يا من سقيتم أرضنا دما نقيا. المجد والخلود لشهداؤنا الأبرار، النصر للجماهير.

0: فراش يوم عم عليه جيك مسلكم تا ديما ديب لبنان تا يوم عم الحبان تا لكن إلا نا يوم فنتيت تا آمنا قماني سكبوا ما أدي استشهاد كيرتريا برديت تدش عبك ريا إرتريا تحررتهم من دايرتنا سكالت مطور إمام دحرا ولا ما يدحرا بعنف أنا وأنتي تورك فلديش عنا طاي أبوك ثورت هي حالتها لي قوي كيتا أول لادي للسل وبحوهي للسل أما الأباء اشكتوا وطن حرر حرحري على استشهاد كدي باتع واستشهاد محاري حرية أفيادكم أتيت دي بجفدكم حري تعرفوا حدكم يلدي بدفي لكن ملك با إرثريا بزحة زيت حوكي ما لتحق في حدك يو لدبو ترحمت ميبو سواك بر لدبو تسراي بك والعنقر لبلا لين الشمبر كتومة قل هلا يتوطن وسيادة إرثريا استشهد من ناتا تعرف حدك قلي وسيتو سكل هذا اليومتي ترفع النوة تكرين هلي انتم قل حرية اريتريا وهتوم قل هالليوت اريتريا وباستشهادكم حبونا وشاننا محنا
1: اهيبا تأخركم منكم معلي سامحوني شمعت قل زابد كانكم قسكو لذي كان قدام بريقات ملو تنحيني
0: باو ما جنبوا طاي ابوكي اللي في الراس ولا جمس اللي تهاجك على القنوس اللي جكين دي يتمم انتم تأكيني هذا الشمع بما تتليكم من قبي اقيت كاك حيط طاي ابوكي
1: أيوام صوت اللي يقول يبا اقلع روحوزو مرحبا يبا كاشا ما تسألناك مثلا حكاش سمع ليكو
0: هيا كاشا يوم اللهم اليوم سافر ألبو قد محيل فايقة بي من يقبت يا بوتي
2: سلام عليكم
0: مرحبا عليكم والسلام مازاكم ولا أجا شقر سبت أذك وأمانة أرحبك أدم بلي سمهر نقاشاك تكبت طايبوكي
1: مرحبا سنيبا
0: كفل لكم ولاد ريحام انتم انفاساتكم كفل

0: هلا ولادكم كفالة. ولا جت هاي بوتات ما انا تومي طلمة
1: قروم هلينا الحمد لله قروم هلينا ما شاء الله وتبارك الله. ها سمهر انتم هي مالكم
2: ها سمهر الله يو كويتو لنمسا عند تبليت ما تسوق لبسا عند تبليت باتسه بعدين هقول ايام للتلفون زبات قد كن نوسو لنمسا تقلي بلوكم يحزيكو قلي تشاقلو
3: الحمد لله سن نلينا السنة يبدأ حنكا مزاكرنا أحمد حوي باكت ركبكا مزاكرنا حنا دي سيام كايعرنا
2: إلا مع اليوم مع الحبنتا إبا تقدرنا كل شغلنا لقباء وبعد كل إقلابسنا حدقو
0: من دانك أسكم طايبوكم دولب تلفون ودولب رزقكم تتهلونا بربوبكم حتى يسألنا أولادي يفقدكونا عمركم طول لقبا ورزقكم بزح يا رب الدنياكم مأوى سماتك بطايا بوكم أحد قان حانا سمهر السيد حوهاق أشياء يتمسوا اللي بيلو
1: لا لا لا لا سمهر هتنا هنا من تطلع وتستطى بس راح تعمل لنا وحرمة هي بيتنات وما مزا بس نتهاجك قسي انتي تتقسي
3: أبانوت أوي من شاهي ومنبوم النابرة ساكت حد من قنه
2: إيفالكي إيفالكي يوم تمعل في قادو ميل هجيك تغسي كله كله يتقناص بس
3: بقى هجيك لم تقلكم
0: ترف طيبوكم هجيك لم تقلكم تبي باقتكو فقياها قربل ستني
1: أبو يسفاف أسك سمهر تقبل داقمو أن حطر وفراست منادلين مسلكم العلو فلعلكم مسلوم أنا منكم مرة نكسب ونستفيد أبو يسفاف
2: أيوة بانوت وابي أسفاف هنا اللي تاريخ يوم يهبكوناتو من قبلي مدول قنر كبه منكم دو
0: طيبوكا كل جندي من داقم وتأريك بهم اللي تاقى إريتريا انك اللايا ودبرا ومحازا وودقا كل تاريكتا مدد حتى حرب ترودتوكم ورد ان السارر وان النافر من هجيك ليس أقب عمر ملهينا حرف دمو بيت وتجامن به بلوم بلوم من العال كهلو من تحت كهلو دمان كهلو دقلب كهلو ابو ذي بطر ابو قري بطر انت عمر ربها بيك اي تتعب اي تسمي اي تتهكي انت لا تربها بيك عمر بيك ما بيلي انت امرو
1: اها
2: ما بيليكم
0: لبختنا زي تعقبل مثل كي مثل ان نتهاجك حتى قلنا وصفاف بيلي انك قس قدم ساعة لا مدت لها السيت أمساتكم على الدوقوم إيانا إذا قمنا ندينا تمم أباي وحنا إيداب إذا دي بحذتين حرب دنبو بيت انتم يتأمورهم كنا بتاريك للدقمكم على ويتوب بيات إياراتا ومزالاتا لنكرتا دبرو تتكريت وحنا وهتوم لعل التنكرت ومنكينكم قرورة تكرينو والحرب تهلا أنا اللي ترقوت بباتي ديتشي ولا ندايت بفقره مني وزول كوي ريكو يسعكو حق مدد كن فيكو لرحيتهم بنا عمر ريكوها والتعيادة كرين وعمر دول بيلو هذا دور هجي يكون ودور هجيك سلم بيليني وعمر استشهده وانا ربو ري واسمع بيلينك اللي حرية عريكو وكم اتيكو لقان يساك بانا بس العيال عمر قل اركبو بي اتبل تحت والعلى اتبل الحمد لله ركبكوهم ولا السمهر ولا والده بيلوني والحمد لله احنا وتوم تحدنا متي صالح شهيد ملهيكم وسمهرت امروا وتفاتوا وتهادوا وحتان ولدوا قال يا تعرف هذا سمهر ولا تمانت وسيت مانت
3: ولاد الا اللي كل السنين يريدكم تاي اناني فقودا قبي
2: عبهم فقدوا عبهم فقدوا دوليت انت شنطتو قلقانه بعل شاموت بكرو كبر متئنا كبر لسفر بل سب أسر
1: أنبتت لكيانة تحمات لغورنا نحرنا عندك يدو اقل جعفو من بحرنا يا آمرونا قبي مترسعونا أمانة شهيد كم تأرددنا تنفاسنا أسعصر دول واتبالحنا جلا بل مدرنا
2: أيوة ولوتو ووالد مسل كلهم سناتو يا حزايا لا عرف قلت أساس ولادو

هجك مثل شهداء، مثل شهيد وشهيدة سبح حبن دايم. أبا ليت ترى حركة، وأبا ليت تسمع كرن، بأحساسنا جوا بلب حاضر وفادن. إذا قميكو حلم زاهر وباين، دقم مثل موتا سام عامي حنا إلا كفوتا اتبلو لا تسألو. بليس بيقلكم زنكم قوكلو كفا موتا تبولو وطن لأساساه تمن انتو داما وتنفاساه تمن انتو عيساتا ورأسا إلا تتنبر وتمن نبر ديب كارسا. هجيك مثل شهداء قليل نمثلو، نفس الحزلة تكهلو وحنقل الحزلة فسرو. هجيك بيلا بيلا ويكون وقلو قلو ديب هجيكنا نقبل نسمع امك مسل السؤال. وطن سألوني مدرا وقداما بكل احوالا امنا وسلاما، بعمارة سألوني عبوتو متقداما، بكلها سألوني سبت كل حيبامة. هتوم لي طيكون كم سلت السأل من نوم هتامة، بحبن كم سل زكروم سر كم سل سك العالامة، كل ما استنكروم كم شرحوا إعلامة، وعلاها بذكروم كم بدي ومحلاها بسموم كم قبي داقم كلهم أنا هما. شكرا دايم ذكر كل شهدائنا أو تقل قبيل.

0: كنحصقاي اللي زمن أكل أي لسعهل إلا أم على ذكر حبن اندي إن دلت أبش بيه لتنا
1: انت بكالي مشغول على الكاكا بترس عكا هنديكون انا لا تذكر عالكو صراحة.
0: كم سلويتي بل صقاي اللام على اللي تترسع أنا كو ترسع
1: لا لا لا لا لا مع الله كفو تترسع قلت هاجي كان دي بيتو.
0: تمام. كما لكل دول أم وديو دعام لها قدم أيوة دعام لها مثل عيال شهيد محاري
1: أيوة دعام هي مثل عيال شهيد كرار ودناره حالفناه.
0: أيوة أزيهم عامد مثل عيال شهيد صالح شنقباي قلنا حالفاته
1: سن هليك يوم عمتي لازم تمثل عيال شهيد صالح قلنا حالفاته.
0: نا يوم مثل عيال سالح فنتوي مفاجآت اللقلة ممكن إن شاء الله ذكوره اللي كتقبي
1: ذكوره اللي يكون ميتة
0: أقل يترسع كتب لنا عالك ونذكر السعند عند اللي كتا
1: عند حسبك انا اسرف كذا نيتا
0: خلاص مفاجآت تقبى قلك فجر تبيتكم مصانهم يبون نسكب عنك قلت رأياته
1: حسبك اسالني تا ناصر ناصر ناصر نعم ناصر اسالني ناصر ايات قيس ليك
2: يتجامو ويتبكي ابشر بك بعل شامو الشلال سمعينا يلتبكي فارس ديب لمعو داينا
1: يما
3: أها
1: إلا حلايت أقل كحليتا
3: إما بيركا هات أهرولي أقل كل حليتا
1: أنا كجو سبت بالهليتا
3: كجو أنا ليت أما أنا بس حات اللي لكن إلا حلايت حق حريت وقدم ورارات حليتا رب اللي رحمه أبوك مرة فتي على دور حتى لشامي شامكيتو وكجو أقل كنت بيلا الحلق ليه ودول حتى هي وكجو السي شلال سمعينا الابلني ونتراجق على أنا إلا حلايات أكل أحلايات أهر وليه إلا قروبتش بس تربى من علت
4: السلام عليكم.
3: مرحبا عليكم والسلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا كجو مرحبا.
3: مرحبا أبو مرحبا.
1: أكيد شكو فليكي.
3: مرحبا كفليك مرحبا يا قصو.
1: مرحبا. مرحبا قصو.
0: أخبارك؟ كفليك طاهر. ومدالاي كهلا.
1: والله الحمد لله. مدالاي تمام هلا. إذا بس خلصنا. مدالاي نايميتو اللي طاهر. مدالاي نايمد حراتو أبيض أجاي. ناصر. لا تلا مفاجأة.
0: أبي. اللي تطاهر اندعبا مدرسة اند أتمما واند الدحرة مثل ما اللي هيامو وسناتو وطن اقل عمر وقل ابني بقوسل
1: مي؟ سسنة ودينا؟ قدم سسنة يكو أسك سوا سارحنا كطاهر؟ أمان كاتو ناصر اللي زمن أكل أي لسأهل لا قلتيبل فارس ود فارس كما أبوه سبحان الله كل الأوصاف صالح ديبه الله بأمان وتصالح
0: لازم نيمن قل ننسى
3: صالح للأمر قلت آهري قوي أتا كان بس أبوهوت لما باتكو ولا مقايسو أبوه ليت أشاب
1: يما يبا ناصر ويبا تقاي كل دول أبوه مسلت بلوني عند أبوي كف على أسلوني
0: أبوك فارس
1: حياة
3: أبوك حاضر
1: لهم كلن أمرن فارس حياة حاضر أنا حزيه ليك ولكن أبويا كامل أوصافه أبوني
5: من قل والعل ما أوصاف تحزه ليك
0: من زياد حطره وفرسنته ما قلني شرح حق الكطاهر
1: اللي فهموه ليكو كل منادل فارسته كل منادل حاضرته أنا لكن من قل وكين حزه ليكو
0: إن ده اللي قلت حزه ليك أفهمني؟
1: بكسوس أخلاقه قلبلوني أبكسوس إنسانية قلبلوني، أبوطنية قلبلوني. الليتو لأقول حزه ليكو فهموني.
5: طاهر إذن كروا التنسي أوصافني أبوك أبحت حتي قلق قلني بلدي من أترتي. أنا وأبوك ناصر دي من السادة أمكاما بزح تأمر نايا العبي.
0: آب أبوك بدار على إيل تبدر بدر تعركوك كباي إيل الدبل بسجعلت ليلة وبحطر بمروتلت ليلة وبعقل عندك الجنس مع قلتيبل
3: سالح حبن عدو وحبن دارو هشكو وأشكالاتو وبتقارو ناي يكون قساي وأكرارو أنتم عالكم تقروا وأقوارو مثلكم هلا تاريكو وأكبارو داقمو قلنا إنك قزر بحرو
1: لأبو السأل هليكو ليت بربرة معقر ديب حطر وفر سنة إن ليت حجر ناي أبويا أخلاق ناي أبويا إنسانيت وناي أبويا فكر مثل شعب وطنو مكمسل داقمو أقليه ميراش أقل آمر
0: تعوت تعوت فارس فارس ولدا صالح قانو لسكب ويرساي فداب حدقا نفتح كتاب شهيد ويرساي عباي حزا نداقم لقلبيلا ونحبر لقل ودا نتعلم ونعلم من نروح فدا
5: صالح من لعل كله أمين وناسح على ابتمئنان نبر اقلو لتقاورا كم إيدا قماتو لمسلو مستير كرا قبيرات عتسبت مسلو للشاورة نساحت وسراحت ديبو لتأمرا
3: رحمة وحنانة منو لتقاطرا شام وعشرة أبو لتفسرا أب اقل دارو وحقق القوارا وطن رؤيتوتا عقيبة وعمارة
0: زياد دارو كدم اقل وطن التدارو سلام اقل دمن وطن لي ألبو دار دمن وطن ابني الدار نقل نشنن إلا على فقره

0: شهيد حبل
1: سحاق وتلهيام سلسنات مساداي ونشاط الدول ورات لأبنت ليليتن كم دوات لأقلن أبه كوت وكيانت لأقلن كره حست وفتنت سالح كم سمو شهيد جنت
2: طاهر نساء كم حزيكا من ميراسو اللي تأبوكا لأوصافو رمز قل سلام ابتنفاسو برهانو ديما الحياة فانوسو
3: سأل يركب كوباليسو اللي حقوق بقى أبو يا أوصافو كبوته اللي كوميراسو
4: بزخانة رئي بزخانة سفري كاب سنة ناب سنة كاب تقري ناب تقري كاب تقمقم كلاي كساب عمقات بحري كاب تمقلت رحقات كاب سماين مدري بزيكا نسخة من اللو نباري مرأينا ابنان زرق فتراري أمنوحات قيزي أب دغمت النشاء بزيكا نسخة كل ندوز رساء كموين يسمك حدي رزق الله أنت قويتا جونا تمسان نتصرنا أب هنت أحر النات كأند إمن خرنا كاب تزينا باري كاب زلو مزلو حدو قايلن ناتكازخ ألو يترف كفؤلو حدو قايلن أتصبق زلو نسخة نسخة عند ألقا نسخة بينخا نزل آلم من بار قدم زفالتك كنيو طعمن سمن مسوأت زبالك بيعت امتند اتزقر مني نايل على التحيلي أأمينك ولدو نهاجر زبالي قدم كل هاجر أو رسك النابحلي زي مقدال بدل فلسف الناقل لي أب لبنان بيتنا سريت وبرت أمو ألاديا كاليئت ألاديا معلتي زيت اللعال الله بزانتا مسواتي بزانتا زل ألم بزانتا زوترو بتسوى بالجنات نفسهم زقبرو كمو كويسمكا منم زي الألو زل ألم زذكر كساب ساب أنت زي ترسع ولا أنت تعسب أنت زي تتنكف ورق إنا تجرب أما لا درس العرب سمكة مزقبة هواريانا السلام هوات سزن أبت مقزعت بورق علمو أي رسع كان سبنا رسع سمو زي سماين مدرون بأخان ديو أعلم نمسلون نحلمون نسخا علمو نحاسابو قبرو نسخة ترقو بل بل يتحف سمكا أبل علو العلان يورق زانتخا كن يقالن محلان أنت أبو تقبار فتا مزولو فتا رخاونو أبتسب زي قولو كساب نزل آلم كساب نصفة قزي يلن زخمخا هلا وزحزي ألخا أب كلو نخلو مسكلو بدبابة انعات هاقركا تقلو بركة تنفاس تنفاسات تهلو ولا قوى قيزي اي هلو نبعلو اللخا نسخا قيزي اب زي هلو نزل ألم ألم اب كلو مسكلو
5: شهدانا حريتهم
4: استشهد حرماز حاطر من موتي سكل وعلح الناس واتر بقال دومو عدوق الحرر استشهد حريراي لموت حرح انا اكبر استشهد في الراس دي بقعد موتا سواحل حريت من دابا يبدم شهادات فقر فارسام قعزو هوم بلالي الامور سكاب سكتبح مدر كيسن امورا كيسن امورا لسعودي بالا مرار دي بهجومات اتو معسكرات اباي ودوا فنطر

شهيد عمرت الحسب على وفكر الدينا بدير حقوا دفنهم حنقبر إلا أردت دم شهدانا ستيت شهدانا حريتهم شهدانا بانديرت شهدانا بحرتهم وبدمهم قرمت إلا أردت قلحهم إنا دمهم ستيت قربيت أبولا فينا شهداء أمانت قربيت أبولا فينا شهداء أمانت أهو كنا وديكم حدكونا دي بدمنت من دك عاعد مايكم ركبناها حريت يوم عيدكم تشهدانا متقع عندك رينا أبرهنا حال أفيت رأس سعد برشاد دحاو أستشهدو منابيت فرسك ما يجيك أهلك يومو قلب أبا قبي ملوالي هجكم وسحاكم فاقتكم مساني إلا أردت منا دموم ستيت أياه ليك فارس رأس سعد بربو إمان أياه ليك قمني يسامعكو كرنكي هداي يكون وعشل مرعات ومرعاوي دافناكم بحبر هيا نقيس تلكوني سيفا يكون ومستي حرب قندعتينا حمل مالو كبي إلا أردت منا دموم ستيت دي بهجومات أطون دل رأي انتاتهم لموتي فرحوا سبلوا أروحتهم دموم دل كعي والكارج قرو بوم تلا قمر تارات با تكيو ام عيتوم سنيت بدير حد قوا كدن على مميا يوم برد وصحاي كل دي مقتنوم ابسمو اسفرا يبسع على قموم دي بحنك ابات لما يو مثل اروا وعرقب قل منقفة قبيلوم الا اردت دم شهدانا ستي سفالالا قروبية من فاقات قوسنا اتشي دافناهم حنقبر بك على عنتا اتشي امبلبلت بانديرات قلوم اندت حزي دواششكم الاباي اندت بلو اردت اتشي مسرع بري انا اياها اللي تأزي مسرع برين اياها اللي تأزي كم سلشامع مخوكم ابيتي انا في الشيب بكا لعنتاك مو شهيد حبنتا بكاي لا تحزي مو شهيد حبنتا بكاي لا تحزي حات اربع علمانات حقا قبيل لفينا كاعت ماموا اشقر شهدانا بتاريخهم النبر شهدانا بانديرتهم تاكيات مدر شهدانا ارترياتهم بحر تحبرابر دايم ذكر قل شهدانا

0: من تلفزيون دولة إريتريا قادرة السلامة كذي بقدم قل إلا ساعات للدالة أخبار قبت عدو خارج قل تقدمتو كما يدوب رس أخبار قل أستبدأ. أسرى جون أم الشهداء إريتريا بحبا ذكرت شعب إريتريا تقبت عدوى خارج شمعة تدور العشو هداه بحب نذكره. تقاليم قبلت وقبلت بحر كيح مس أمعل شو هدا بحب نذكرت. دي بأخبار خارج من تعدد دور وحزود دول حشم السمان كم أخدم حكومة روسيا حبرت. جزائر ولاتات بنيت لمسل نيجيريا ونيجر للإطراق بقطو طبيعة غاز رسمت بكست. دي بريطانيا بلا جريت بقوت دقشك الأبابور دي بقدام مدر الجريت. أرس أخبار طابعة أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنات عدي عسرة جون أم عل شهداء إريتريات قبت عدوى خارج وإريتريين لنبرو دي بن دول بحبا نذكرت. دي مدينة أسمرة من أصبح ساعة سس من ميدان هيلال سبتمبر وشارع شهداء أسك مقبرة محير بات أسمرة هيرار إبقر قبقام. دي مقبرة محير بات أسمرة التقبا بتلفزيون إريتريا وكرن قبيل إريتريا مباشر لتطلقت عادة رسمية رئيس إسياس أفوركي إبقى سيرار حشمة وسلام لتنزم برنامج حشمتنا إلى جلاب وطن وشعب لاستشهدوا في الرأي الشهداء عن بوبا كرام. حقول الرئيس سياسة فوركي ووكولام سبسلطة حكومة وجبهة قيادة ديش مير حد ديانات دي بإريتريا لشكو دبلوماسيين وبآلاب لنتعلف شعب لحدرو دي ببرنامج فان قدمه لأم فودية عادات وريادة ووطنية لجنة أعياد لدال برنامج قلاية وترجمة استشهاد لرئيس لكم كم علام. اليوم عصر سع مسي شعب إريتريا قبت عدوى خارج شمعة دولعة اقل شهداه بحب نذكره. دي مدينة أسمرة أمار شمبان دلت مرحة آلاف شعب لشاركة دي بقى سيرار شمعة من شارع شهداء بشارع حرية اندى حلفة سك ميدان هيل السبتمبر حقولا هيررا اقل قلاية لامعل وقلد أمان الشهداء للدالع فعادات قدمها. ديب إدارة أقليم مقم مدير عام قسم إدارة ومالية السيد تكي قلتا تسمع يا كلمة شهدانا حرية لا أكدوا وسيادتنا لا أدمنونا عيمات أركاننا وحبنا كم سلتهم حق ولا شرحة لو تقو ديبا هدف كديم وعائلة شهداء راعيوت هتوم لحد قو قلنا أمانة سبت عسر جون شمعة ندولعنا ديب أمانتهم اند سبتنا كم نهير قونا لنجدد ديبا معل كم سلتا فهمام. اتكل قاليم عدنا ما امعل دي مقبرة محيربة عمبوبة بكرية شمع بابرهوت كمسلهما هيرار بقر وعففن كمسل قدما بحبن ذكرت. عسرجون معل شهداء إريتريا تقاليم قبلت وقبلت بحر كيح بأسيرار وابرهوت شمعات وهيرار بقر ذكرت. تفاصيل اللي خبر من منصور عثمان.
1: تعليم قبلة بحر قياحة يوم عصر سعجون ديب مدينة بازع من سينما تسقالة أسك تمثال شهداء طوالة ديب قبع أسيرار شمع بزحام سكان مدينة بازع عن فرق والدفاع وبعدام جهات شاركوا ديب تمثال شهداء تقبت عادة مسؤول قضي سياسة جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة ديب لاغليم السيد إدريس علي تسمع يا كلمة عسرجون حرية ديب أمتقوت وحفزة للدفع استشهاد لنتذكر ديبا كمسلهما شعب إريتريا ديب شهده لبو في لشرح ديبا وقلدو لجدد التام على القالية كمتا أبرهام بدرجة تقليم عسرة جون قدس فجر من حطم له أسكه أغبر محير بتحا ولا قب أهيرار بقر ما مغرحا يشغل دار تقليم قبلة بحر قيح السيد كبروم عند ميكائيل ديب مغبرة محير بتع مبوبة ولا كرا التاسم عيا كلمة قلد شهادانا بفعل ودمير أمانتهم قلنا أتمم كمتا حول أشرحا قلدهم بعمار وحشموت سيادة قلنا أتمم مسؤوليتنا يقلهم لهلينا كمتا أفهما اللك أن ديب أنتو اتيوم عصر سمان جون بمعاونة إدارة مدينة بازع ومحبر وطن شباب ودرسة ديب قادم سالينا برنامج ذكرة حبن قبام اللي بشبه بدرجة تعليم قبلة بحر قيح اتيوم عصر سعجون ديب أقدى شوارع مدينة عصب بزح شعب وديش لشاركة ديبو أسيرار شمع قبام ديب حرة تمثال شهداء لقبام حاكم عليم سفير محمد سعيد منتاي وقايد قيادتهم في قارة حاي برقادير جنرال أبرهام عندهم لحضروا ديبو برنامج هيم ترجمت وقلاية استشهاد لشرح تبط فنك قدمة اتيوم عسر جون هي من عسب انكر قبلة عسر 5 كيلومتر رايمة الهليت مقبرة شهداء لقبعة هيرار بقر هدف استشهاد كمسل هما امانة شهداء لشرح برامج فن لتقدمة ديب على السفير محمد سعيد منتاي تسمعي كلمة عسر جون سوالف فراس شهداء ناقل تحفز وديب جيل حديثة قل حال وفوتو ابلت وقلا كدمة لتأتفاقت كم تحبرا اللي كان ديب انتو مكتب محبر وطن انسا تقليم قبلت بحر قياحة وقوات بحر قيادة قبلت أقل 8 عائلة شهداء سدايت عفش ومال ودو
0: حمدك منصور عثمان تقليم عن سباق لذكرة عسر جون أمعل شهداء إريتريا تيوم عسر سمان جون ديب إلى برعد وكرم برنامج وارسة قبعة زي ما تقرير قلها اللي قلناته من صالح موسى والحبيب قلت قدمته
2: التقليم عن سباق الذكرة عسر جون أمعل شهداء إريتريات يوم عصر سمان جون ديب عيلة بارعد وكرن برنامج وارسة قبقى ديب لذكرة تمدت انسحاب استراتيجي لترعيت فراسة لشرح تاريخ بديب لشاركو في الراس تهدقى اللي كنا ديب انتم حبر شباب شقالة انسات وشباب شقالة مدينة كرن برنامج وارسة ولزتفن لكم كما مواضع يوم عصر سس وعصر

0: قبقى برنامج ذكريات أنسات ترودات منظمتكم عليا وأسك استشهاد لطالبة وراتات مستير ببقعكم أتماميا تحبرا بجهات بعدد دي بمديريات كرن وعد تكليزان قل عائلة الشهداء 167,000 نقفة سدايت قروش قبقت اللي بشبه قدمات سجن وتجديد إريتريا قل في قعدة فراش شهداء لطفنا تصبت لكم كم برنامج ذكرة حبن ودو اتيوم عصر سمان جون دي بمقباي مكتب لقباب ابرهوت شامع للتالة برنامج فراست وفت وطن نايلة دي بامسعود حرية وحشموت سيادة لاستشهدو لشرح صبات فن قدما قائد قدما السجن وتجديد اريتريا برقادر جنرال قرماي محارهية دي بشهداء لوكل تمثال عمبو بكرا
1: حمدك كسالح موسى ود حبيب دي بعد خبر من تعدى تقليم قاش بركا قل ذكرة عسرة جون مع الشهداء إريتريا برنامج ذكرة ووراتات كي وقبقى دي بارنتو دي بلا قبقات برنامج ذكرة ترجمة وقلاية استشهاد لشرح ففن افرقة عادات أولاد قدمان امبل اللي سكان مدينة بارنتو شبه مدينة قلوج دي بلا دوار مسللها لو انفارق والدفاع عند تعاونو دي مقبرة محيربت شيك روت عجي شهيد السانيوت حرت وأداليوت حفر واشتلا كم كان وراتات كي وسر قلو اللي كنا ديب انتو سكان عصر سس دارة داحيات مديرية قلوج قل عائلة شهداء من حرس اسك كم كموت التي سدوام كم سلهلو من لباكات لبس حتى نحبرة افهم مسؤول وحدة قدمات اجتماعية السيد قبر مكيل من قستقاب التهبية حبري شعب عائلة شهداء ديب مراعية للتحمد دور ودى كم سلهلان دي شرحة يوم عام زياد 104,000 نقفة وحمس 100 كنتال سدايت اكل كم سل ودى حبران بجهت بعدد دي بفعبت لشكوشة قال حكومة 104,000 نقفة قل عائلة شهداء برعاو مدير مديرية تفعبت السيد أحمد محمد نور رجب دي بلا مناسبة لذكرة تسمع يا كلمة لسادايت من كين لا دي باقتصاد لبا منفعة ترجمة كبدة سبت با حق ولا شرحة بمراد نوسوم مشاركة لودو جهات قلو محمداء متنظام شقالة فرعات وزارات ومؤسسات حكومة دي مدينة باتع قل ذكرة عسرة جون مع الشهداء إريتريا قل أربعة إلى الشهداء وولاة شهداء كلمت حمسة وكل ألف نقفة قروش ودو وكيل فرع عمل ومنقف اجتماعي تقليم قبلة بحر كياح السيد إسماعيل عثمان دي بلا قدم يا كلمة عائلة شهداء وولاة شهداء راعيوت وسدايد دي بلا توكل التلالة كم سهل لحق ولا حبرة التلة سنة قونا زياد مئت وسسة عائلة شهداء حد وروت مليون نقفة سدايد قب كم سهل أفهمان مدير مدينة باتع السيد هيلس فها بجهته لتنسأت مبادرة حق ولا حمدة لورات تمام قلت قبا وقلت التلالة دور ومشاعر شاركتنا كل مواطن قلت توقع الفانام اللي كنا ديب انتو متنزام شكالة فرع وزارة تعليم اقليم قبلة بحر كياح سوسايت اينت ديب لنس اوى مصدار ديب ادارة داحية بويا مديرية قل علو لنبرو 7 عائلات شهداء 4 وكلاء الف نقفة سدايت ودو بل اللي شكالة نايلت فناتي مؤسسات ديب مديرية شعب من كل شهر ماهيتهم لاتفاقرو 7 وكلاء الف نقفة قل عصر كلاء عائلات شهداء وجني شهداء ديب لتكافل شكالة شركة أسمنت قدم قلسس عائلة شهداء 3,000 نقفة سدايت كم سلودو وكيل إيرين حبرام تقليم قبلة بحر كياح زياد 5,000 عائلات شهداء كم سلهلو وسائق فرع عمل ومنقف اجتماعية الأشر أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبار قبلة عطح والمتعديت بأخبار خارج قبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قنت عدي دور وحازود دول حشم سمان كمسل أختما حكومة روسيا حبرت اللي لا تحبر رئيس دونالد ترامب روسيا دي بلا أمريكا كندا بريطانيا جرمن فرنسا إيطاليا وجابان لكم كم حاشم حديث قلت تحابر لك حق ولا قدمته لا دول عدوية روسيا سنة 1014 كمسل حد قياهو دي بلا تأمر رئيس ترامب لمصدر كاتيت كمسل كامسل علت التلن قليلات شرحا رئيس ترامب التحالف السنة ما روسيا دي بحشم قل تقبل لي كقدم علام منا تبع النسال حكومة روسيا ديميتري باسكوف لا حشم شفاقت عبوت اقتصاد لما تسأله ليا تشاينا هند وبرازيل للحابر سبت ايكو ايقبا دولته دي بحشم اقبلوتا منافعت كامسل ايتركم منا افهمان روسيا دي بسنة 1997 دي بلا حشم كامسل تحابرت تقارير لفهمان

نيجيريا مسرح انسات مس نيجيريا نيجرن زرقبا مسمر بحر وغاز ابكيسا ابي بريطانيا بزغات محادغا مغچاو كلت سبابورات سباوي كسارا وريدو نن كتالكم يمسكن سماعاتنا بحبن يذكروا بصراحه يدبسوا زلالماوي زخرن كبر موغسن سماعات ايرترا مسترف مروات اير تي في كحدكم يبو غنغب برخنيتي

مشاهدينا الأكارم، سعدتم أوقاتا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتينية، نستهلها بالعناوين: إحياء ذكرى يوم الشهداء بفخر واعتزاز كبيرين. الشعب الإرتري يحيي 20 يونيو داخل الوطن وخارجه. إحياء ذكرى يوم الشهداء في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر. روسيا تؤكد انفتاحها على الحوار مع أوروبا وترفض التفاوض تحت الضغوط. اتفاق بين الولايات المتحدة وكينيا لاستغلال معادن نادرة.

وبولندا تجرد زيلنسكي من أرفع وسام وكييف تندد بالإهانة. أهلا بكم. أحيت البلاد اليوم 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء في مختلف أنحاء البلاد وفي أوساط الجاليات الإرترية بالخارج، وسط أجواء من الاعتزاز والفخر بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن والشعب. وفي العاصمة أسمرة انطلقت منذ الساعة 6 صباحا مسيرة السير على الأقدام من ساحة الفاتح من سبتمبر وشارع الشهداء وصولا إلى مقبرة الشهداء بأسمرة. وخلال المراسم الرسمية التي أقيمت في مقبرة الشهداء وبثت عبر الفضائية وإذاعة صوت الجماهير الإرترية، وضع فخامة رئيس ياس أفورقي إكليلا من الزهور على نصب الشهداء. وشهدت المناسبة حضور كبير من كبار مسؤولي الحكومة والجبهة وقادة الجيش والزعماء الدينيين والدبلوماسيين المقيمين في إرتريا والآلاف من السكان، حيث قدمت فقرات فنية وثقافية جسدت معاني التضحية والصمود والقيم الوطنية التي جسدها الشهداء. ونظم البرنامج الاحتفالي من قبل لجنة تنظيم الاحتفالات بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة، واشتمل على عروض ومشاهدة فنية أبرزت عظمة التضحيات التي قدمها الشهداء من أجل استقلال البلاد وسيادتها. أحيا الشعب الإرتري مساء 19 من يونيو ذكرى يوم الشهداء بإضاءة الشموع في مختلف أنحاء البلاد وفي أوساط الجاليات الإرترية بالخارج، تعبيرا عن الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل حرية الوطن وكرامة شعبه. وفي العاصمة أسمرة شارك آلاف المواطنين في مسيرة الشموع التي قدمتها المارشات العسكرية، حيث انطلقت من شارع الشهداء مرورا بشارع الحرية وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. وتخللت الفعالية عروض ثقافية وفنية جسدت عظمة تضحيات الشهداء وأكدت التمسك بوصاياهم ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها. وخلال المناسبة أكد المدير العام للإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي قلتا أن الشهداء الذين صنعوا الاستقلال ورسخوا السيادة الوطنية سيظلون مصدر فخر واعتزاز للشعب الإرتري، مشيرا إلى أن الوفاء لهم يتجسد في مواصلة العمل من أجل الأهداف التي ضحوا في سبيلها ورعاية أسر الشهداء وصون الأمانة التي تركوها للأجيال القادمة. كما شهدت جميع مناطق البلاد فعاليات مماثلة شملت وضع كاليل الزهور على مقابر الشهداء وإضاءة الشموع وتنظيم مسيرات شعبية وبرامج ثقافية وفنية. تم إحياء ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر من خلال فعاليات جماهيرية متنوعة شملت مسيرات الشموع ومسيرات السير على الأقدام. ففي مدينة مصوع شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من المواطنين وأفراد قوات الدفاع وممثلي المؤسسات الحكومية، حيث نظمت مسيرة الشموع إلى النصب التذكاري للشهداء بطوغلوت. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد إدريس علي في كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح أن 20 من يونيو يعد يوما وطنيا جليلا تستذكر فيه التضحيات الجسيمة التي بذلت من أجل تحقيق الاستقلال وصونه، كما جدد فيه العهد بالسير على نهجهم وتحقيق أهدافهم. وعلى مستوى الإقليم، وبعد المسيرة التي نظمت صباح 20 من يونيو من منطقة حطملو إلى مقبرة الشهداء، قام القائم بأعمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبروم عند ميكائيل بوضع أكليل من الزهور على مقابر الشهداء، وأكد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الوفاء للشهداء يتمثل في ترجمة وصاياهم إلى واقع عملي ومواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على السيادة الوطنية. وفي سياق متصل، شهد سهل سالينا يوم 18 من يونيو إقامة فعالية تذكارية بالتنسيق بين إدارة مدينة مصوع وفرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتريا. وفي مدينة عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر نظمت مسيرة الشموع، شارك فيها حشد كبير من المواطنين وأفراد قوات الدفاع، أعقبتها فعاليات ثقافية وفنية تناولت دلالات التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء من أجل الوطن. كما شهدت المناسبة تنظيم مسيرة السير على الأقدام إلى مقبرة الشهداء.
وفي الفعاليات التي أقيمت بساحة النصب والتذكار للشهداء بحضور حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي وقائد القيادة الشرقية لقوات الدفاع العميد إبراهام عندهم، قدمت فقرات فنية وثقافية جسدت معاني ودلالات التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء من أجل الوطن. كما نظمت في 20 من يونيو مسيرة السير على الأقدام إلى مقبرة الشهداء على بعد 15 كيلومترا شمال مدينة عصب، وتخللتها برامج

الشهداء وصون قيمهم ومبادئهم والعمل على نقلها إلى الأجيال الجديدة. وفي إطار الأنشطة المصاحبة للمناسبة، قدم مكتب اتحاد المرأة بالإقليم بالتعاون مع القوات البحرية للقيادة الجنوبية دعما ماديا وعينيا استفادت منه 80 أسرة من أسر الشهداء. نظمت تنسيقية جمعيات المناضلين يوم 19 من يونيو مسيرة السير على الأقدام وبرنامجا تذكاريا بمناسبة ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو. شارك في الفعالية وزراء في الحكومة ومسؤولون في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، إلى جانب قائد هيئة الأركان لوزارة الدفاع الفريق فيليبوس والد يوهنس، حيث انطلقت المسيرة من منطقة بيت قرقيش وصولا إلى ميدمنة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس تنسيقية جمعيات المناضلين السيد تسفاي قالت أن الشهداء يحتلون مكانة راسخة في وجدان كل إرتري بفضل بطولاتهم وتضحياتهم وروحهم الوطنية العالية وحبهم العميق للوطن والشعب، مشيدا بكل الجهات التي ساهمت في تنظيم وإنجاح هذه الفعالية الوطنية. كما تخلل البرنامج فقرات فنية وثقافية جسدت معاني الوفاء للشهداء واستحضرت مآثرهم. وفي سياق متصل، شهدت مديرية قلعة نفحي بالإقليم الأوسط مسيرة جماهيرية شارك فيها المواطنون وأفراد قوات الدفاع، عقبها برنامج تذكاري أقيم في مقبرة الشهداء بعد حوشم. كما نظم أعضاء وزارة النقل والاتصالات إلى جانب العاملين في مؤسسة الاتصالات فعاليات مماثلة لإحياء ذكرى الشهداء والتعبير عن الوفاء لتضحياتهم الخالدة. أقيمت في إقليم عنسبة سلسلة من الفعاليات الوطنية بمناسبة ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو في كل من علا برعد وكرن. وتضمن البرنامج تقديم روايات وشهادات حية حول البطولات التي سجلت خلال مراحل الكفاح التحرري، ولا سيما ما ارتبط بالانسحاب الاستراتيجي، حيث استعرض عدد من المشاركين مشاهد من الشجاعة والتضحية التي جسدها المناضلون في مختلف مراحل الثورة. وفي السياق ذاته، نظمت اتحادات الشباب العاملات والنساء العاملات بمدينة كرن يومي 16 و17 من يونيو برنامجا ثقافيا وتراثيا اشتمل على عروض فنية وجلسات توعوية. كما قدمت محاضرة بعنوان دور المرأة في العمل السري، ألقاها مسؤول الشؤون الإدارية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هبتة سلاسة كبرابه، استعرض خلالها الإسهامات البارزة للمرأة الإرترية في العمل النضالي السري وما قدمته من تضحيات جسيمة خدمة للوطن. ومن جهة أخرى، قدم دعم مالي لأسر الشهداء في مديرتي كرن وعتكليزان بلغ إجماله 167 ألف نفقة في إطار الجهود الرامية إلى مساندة أسر الشهداء. وفي مناسبة مماثلة، نظم جهاز السجون والإصلاح برنامجا تذكاريا لإحياء ذكرى الشهداء اشتمل على فقرات ثقافية وفنية جسدت قيم البطولة والتضحية وحب الوطن التي تحلى بها الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل استقلال البلاد وصون سيادتهم. وقام قائد جهاز السجون والإصلاح العميد جرماي محاري بوضع إقليل من الزهور على النصب التذكاري الذي يرمز إلى الشهداء. أقيم برنامج ذكرى الشهداء ونفير تنموي في إقليم القاشبركة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقدمت فرقة أولى الفنية عروضا فنية عبرت عن معنى التضحية في حفل تأبين أقيم في بارنتوم. وقام سكان مدينة بارنتو وبلدة جولوي بإنشاء نفير في مقبرة الشهداء بالتعاون مع أفراد قوات الدفاع. في غضون ذلك، يقوم سكان 16 إدارة الضاحية في مديرية جولوج بمساعدة أسر الشهداء من الزراعة إلى الحصاد. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد جبر ميكائيل منجستاب أن السكان يساهمون بدور مشهور لرعاية أسر الشهداء، وقدموا هذه السنة أكثر من 140 ألف نفقة على الصعيد نفسه. قدم عمال القطاع العام في مديرية أفعبت 140 ألف نفقة لأسر الشهداء. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب إن لهذه المساعدات أهمية بالغة تتجاوز فوائدها الاقتصادية، وشكر المتبرعين الطوعيين. تم تقديم دعم مالي لأسر الشهداء في الإقليم الأوسط بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء.
وفي هذا الإطار قام موظفو إدارة الإقليم الأوسط في

البرنامج الذي نظموه يوم 18 من يونيو بتوزيع 300,000 نافذة تطعوها من رواتبهم الشهرية على 60 أسرة شهيدة. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية سيد تكي قلتم أن إعالة أسر الشهداء ورعايتها مسؤولية كل مواطن. حضر المناسب مسؤولون في الحكومة والجبهة بينهم مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق تخللتها عروض فنية تعكس المناسبة. في غضون ذلك تبرع طلاب كلية ماينا في حل العلوم في برنامج منظم يوم 16 من يونيو بمبلغ 75,000 نافة ل50 أسر شهيدة. كما قدمت إدارة مديرية أخريا في 19 من يونيو مساعدات مالية ل30 أسرة الشهيد وطلاب الصف 11 الذين سيتوجهون إلى ساوة هذا العام. وقام أعضاء وزارة الزراعة بحملات نظافة ورعاية الأشجار وإعداد لحفر للتشجير في المكتب المركزي وحلحل وفيلاجوم. وأضاء الأعضاء في حفل التأبين الذي حضره الوزير رفاين برهي الشموع وقدمت أعمال فنية تجسد تاريخ الشهداء وأعمالهم وبطولاتهم وإرثهم. ونفذ المكتب المركزي للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة وأنصامه نفير تنموي في بيت جرجيس يوم 16 من يونيو. قدم تنظيم عمال فرع الوزارات والمؤسسات الحكومية بمدينة مصوع دعما ماليا بقيمة 252,000 نافة استفادت منه 42 أسرة من أسر الشهداء وأبناء الشهداء. وأوضح ممثل فرع العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان أن برامج الدعم ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم تشهد توسعا متواصلا، مشيرا إلى أن أكثر من 160 أسرة الشهيد تستفيد خلال العام الجاري من مساعدات مالية تقدر بنحو مليون نافة. من جانبه أشاد مدير مدينة مصوع السيدة هيلة أسفها بهذه المبادرة الإنسانية والوطنية داعيا إلى تعزيز مساهمة المواطنين ومختلف المؤسسات لضمان استمرارية هذه الجهود وتوسيع نطاقها بما يخدم أسر الشهداء. وفي سياق متصل قدم تنظيم عمال فرع وزارة التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر ضمن مبادرة ينفذها العام الدراسي للعام السادس على التوالي دعما ماليا بقيمة 42,000 نافة لسبع أسر من أسر الشهداء في إدارة ضاحية بويا بمديرية قلعلم. كما وزع العاملون في عدد من المؤسسات بمديرية الشعب مبلغ 72,000 نافة على 12 أسرة من أسر الشهداء وأبنائهم تم جمعه من مساهمات شهرية للموظفين، فيما قدم عمال مصنع اسمنت قدم دعما ماليا بقيمة 36,000 نافة استفادت منه 6 أسر من أسر الشهداء. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي أكدت روسيا انفتاحها على إجراء حوار مع الدول الأوروبية مشددة في الوقت ذاته على رفضها لأي إنذارات نهائية أو مفاوضات تقوم على مبدأ الضغط أو فرض الشروط المسبقة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الحاجة إلى التواصل بين روسيا والدول الأوروبية تفرضها القضايا الدولية والإقليمية المعقدة القائمة، معتبرا أن المنطقة السليم يدعو إلى استئناف قنوات الاتصال بين الجانبين. وتأتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات متزايدة بشأن إمكانية استئناف بعض أشكال الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد فترة من التوتر السياسي والدبلوماسي أعقبت اندلاع الأزمة الأوكرانية والتي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض حزم متتالية من العقوبات على موسكو.

مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء ذكرى يوم الشهداء بفخر واعتزاز كبيرين. الشعب الأريتري يحيي 20 من يونيو داخل الوطن وخارجه. إحياء ذكرى يوم الشهداء في إقليمي الشمال وجنوب البحر الأحمر. روسيا تؤكد انفتاحها على الحوار مع أوروبا وترفض التفاوض تحت الضغوط. اتفاق بين الولايات المتحدة وكينيا لاستغلال المعادن النادرة. وبولندا تجرد زلنسكي من رفع وسام وكييف تندده بالإهانة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: وسن على وسن كم لفر كخوز حتى يكلمك
1: حبني
2: مرحبا فيك بي مكرتي
1: صح كوش مكتر حيوان كان حبن
2: انت ايدا
1: كل نقراتك حبن محبن ناتي مقان كان مرة تحبين الله
2: أنا سبق أخو حبون دي تيبو شكر
1: أي كمين ناتي مدارك تيبو لهم
2: أتفيبي إذا خوز أمسين مرعك حتى الكز غنية ودي كما يشغل كلابين نغني مثلا
1: أم كل أخو نقراتك ماما أنت لا تنمسلك
2: ها
1: أتفيبو قالي حرك أنا نقوانا نبرنا بحقوس تغيرو نزود عرك بغم سابقنا كونغي هنا نيرنا حجقن كله قمنا قرو سنة سرعتهم سرع ناس كورعنا تحبينا في بقول هاي تبلنن
2: هاي تبلني هاي سكفتاني روها مالدي
1: كومو ترح زي كونس تقابين نعز بالقمت هاي نبرو مخنياتو بابايين بابونا زي مقرحيهم نيرو نسوين كابو واتساز لازم نتسا قلس
2: وا عطفيبو كاو واتسان ممسومو تايب اللي جاخويني إذا إرترانا صباح نقول خباتن العلن نحبنا الله غير كنقبران دينا نمن تايدينا اجيغانا سبسيبنا نسرح اللان راسنا ننطبطو اللان زلنا
1: ناي قدن أنا كوخن بالجار إيه كونكو بتناتهم أتحساسبان أمنتن مالتي هاكي حيش كاق شكر معاتيو كسبق
2: هو كاباي سبق
1: نعخر أزوالا درالو دي تحبني نسخة كل علم ملك عخا وشتخا لعلو وشتخا خا ملك عخا كنتاس كل نقر كانت صبغي خطها مني
2: تعيشيو تعيشي لا في بشكر
1: كمو مسبلتني حكو السيلة حبنك إلى حبني سلز نعيت رازي كونكا ولا نصدريك حبينك يا مزلخ
3: أوه حبن نفسي
2: مرحبا مرحبا جمع عارك
3: حبني
2: كمي كمي كمي
3: أخبارك
2: نحنو
3: صبو صبو فيبو عباي سب
1: جيمي لحندو
3: لحندو
1: كميكا
3: صبو صبو
1: حندينا
3: صبو صبو انتا نسخم سي ولا نحنا تفانينا نابلنا يتفانوهم مسلني ابتا كانتا نازلو خوي نسمع عنلو اتا ابهادنا زنبرة تحب تغطل الله
2: انتا يتغطل الله دا مسارت هذا الليلة تهنس على الامر
3: انتا يتبلا لها انتا نسخم ساب كل ابنتا وين ابتا اهادو بسرحان ديسيبلينين ابزخ اب فقر ابنتا وين واو واو واو
1: هاي جيمو محقول تكهرنا خطرحو مدلغا
3: ابي كنا لغا بيلكنا كلا سب سرح لميدا ميسي عندي ابسا سرح تتس اميدا قزيز اللو زي اللو
2: جيمو عاركي دحر غل تورحي نخل لازاتنا فقيت هادو خن اخا خباينا
3: قم نقار كنقبرينات رخي تبلاني
2: تايدا دحر اقول قلوت كامو دا زولو قم نقار تايدي

قيل قلبي يا وسادة أرقتها نعمة التكوين والأنفاس ناشتها الإرادة هب يصحو ناتئ الأحداث والقسمات محلول الضفائر غيبي الضمائر جهري المصاطب والصواحب ثوري التواريخ القريبة والبعيدة والقلادة شهيدنا يعزنا يا فخرنا يا لوحة نكتبها في دفتر الصمود هناك خلف رابية هنا ملامح لنا تناثرت تجاسرت نضمها فيورق الحمى وتقطر الدروب من مرارة الأسى نضالنا قوافل الدمى يا وطنا يا وطنا يطل من بيارق النشيد ومدنا تهدهد القامات في أحشائها نحن لها نوارسا مشاعل حلما وعيد هناك خلف تلة تومض الحدود هناك خلف تلة تومض الحدود إريتريا السهول والنجود جبالها تغفو على صدر الهوى نسمة تتيه في الوريد أمانة الشهيد شكراً.

0: نخيد ننجد كقسن منفسوم سميرنا بحده علنا فنبلوم تبهقوم كخون كنقبل حدرا ترزن غتبلصح كت عبي ارترا نخيد ننجد
1: ورح جتايم ذلنا زلو بزي مغنات نعدم نفاسس ذي بهالي ودي مسكمي حينت لحتي زغون قربي تخا قربي تكانات مدهاني الم تمالي بعل حبن بعل صباح كفي الناس
2: صباح أبنت ناجقنتن هقرا ونتن ترعي كنتن أبنت ناين قحط ونيانيرا اتقالينا كساب لوم زي تردانايا نسا شو عقلي باطونيرا شو عدتنا بكينات عدها كين زاقتنا لو تصحينا مليئان خطبرق عشحات كفي الناس مس برقتن منتاي محجي خداق ماي مسوقات زخفلونا زلو إلا حتيتايا جزاءات هاجرات مالت جو حفص تخعون هاجرات مالت يو كل انزناب كبابينا زلوا هاجرات حرنتن مشت ايناتنتن تتقبلن نحنا واغاناتنتنا مسوات سلازنبره حرنتنا ونچبيتنا ينوطينا سلازخ ايناتنتنا بحدو ونچف كتعف زبحال حزبتا تزن هاجرات سان طرنافي سان ودابي سان مرحي جو حفص تخعون مهلاو انافلطو مستزسغدغت شتو تمساسيلوم ينبرلو نعناون كمهم نخمسلونان نخمبر كخنان حرنتنا نخشطنان إلوم يوم إلا مليسات اللي
1: انتي مالتان يرخون زعباي ممرناس
3: عبتها قرات أفريكا ناس انتن زوها بالو زنبرا وقتين يرو ناس انت كاب قطاو مقزاعت نخرخبا بارنت نايد حر مقزاعت بلان يروان التحديش نايد حر مقزاعت سرعات نا أفريكا رئساخن زي تغيل صقعتن ياز قبر حزبتات أفريكا خاء بمسلينتات سنع مراحتن من رجع بزبها اللاقس انزموس وتلقى أختن كإلا يتفريده بخمز قباب اتعقل زي تسبب بدان حدش مقزاءته وسرعاتهم هنس يفهم يموتهم أبز وقت زيهم مبار نيرتران تا ما أكلنا إذا حدش وحفهم من خدكون زحريوا دحرتي إمبرات وريا مفاته وزقبروا مالتي
2: حق خاوه زان بعلا كساب لهم حارنا زي بالله كداميت امبراطور ايا غحفك عتلنا نيره
4: لك على خبزيت بيتي قال حزب ايرترا زبطات افريكا ابداغماي حدش مغزات تقورينو مهلاوم اب استغنزبلو خنت يعكو خسر زنبره رئسخا مخال زبل درب قال سن ناصنتن حرنتن ككايتكم زلو تماهري تقالسو دحر ناصنت وقحلنا نبلنا نزان استخبلا اتل اخفنك امبراطور يا نلاهو كم بعل حفن كم بعل صباح وقحتها زعم السلو وقحتها تغفلنا
5: عنديرا تطبقتي معرفتي عينتي عللا نابكينات زي بالله قماتي نخلو خينو لعلي لعلة تطبيت بحلال مسواتا سيراتو تتعبيت عنديرو اللو خينات تزفلتو بعلال نقلايج نقو خمن طارنا مزلال كبز حلال حزبي تفطيرو حلال وطن نايجبتي غير ووسن خلال انت از حزبي نهبن ديو نهبي از ولودو يدما اماتيو نبي كمتي ناصنتنا بمعالتي عربي مسواتي خجبر الله لعلير بعتنت
1: يغرمن كويزلو فلسفنا وقحفنا ممهري صباح كساب كني عمي أمان بارو حجو كويز بارها ليزولو قوحف كاب كبابي خان تزير حيغو فساسو تصررتو شتاقو عيرك سكان هزبتات أفريكا خاا كاب قوحف كنا قفون حق إنيا برهان كرينا لوم
2: برهان كن حاووني بحاوونا برهان كي تلبلبكا برهان يجبتني
3: حق خي بسأي تبيتي برهان غتم سأت راي زيكونا نخطع كباون بحاو وقت لبلب عالكا برهان كان خيت تطفئ بكل انفت ابزت عمكار حقت كوينك اخت كلا خلا لك صلحو مز قبرنا لو متزعابه غحافك طقنا ريحو حزب خبابينا صوري ارير كستنفسك يقول له اتم حاليفهم زچونو جباتاتون برهانن صحاين سلازاتهم بعلوم يدرق له لومون كم وترو مسواتنا بحنت وانچف كلت تعفي

0: Kubur Kristen, atau makanya atau di sama tadi antara antara
1: الآن سيضع فخامة الرئيس آس فورقي إكليل من الزهور على نصب التذكاري لقبر الشهيد.

0: ክቡራትን ክቡራንን እንኳዕ ደሓን መጻኹም። መደብና ንምጅማር ንዝክረ ሰማዕታት ኩላና ሓፍ ንበል።
1: إذاً ببدء هذا البرنامج فلنقف جميعاً دقيقة صمت في ذكرى الشهداء.
0: تدالو ذكرى سماعتات.

0: ንበሩ ኣራይ ሎሚ 20 ሰነ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ተቐሪቡሎ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሃገራዊ ኣዋዲ ሽማግለ በዓላት ፈለማ ተሰሪዑ ዘሎ ደርፊ ገንሸል ትብል ብቋንቋ ትግርኛ ብሙሴ ክፍላይ ኣቕራቢ ማለት እዩ። ድርሰት ሕደማ ሳዕረ ዘርኣይ፣ ዜማ ድማ ሙሴ ክፍላይ።
1: أقب ذلك أغنية مامايا تجرينيا للفنانة في رحيوة بريهو الأشعار والألحان ليمان مكيئل.
0: أسعبنا درفي شابيل بقوان قوانارا بدمساوي آدم فايد عامر كغربيو، حدما داود آدم أبو شوش، زيما آدم فايد عامر.
1: قتمي رزيني رزيني بتجرينيا أغراب ساميئل قبرادوناي، قتمي ويدرسات ساميئل قبرادوناي.
0: ሰናይ ምክትታል።

رزنه رزنه رزنه رزين عصمي سمع متكل لهمت حباب حمرت أسقال نصو قنشل رزيني تدهي كبرغا يدمق كلو مسوقه أتا قدس أكل هلاو يزمنني مقلو اللاقل قالي سمو زيقنني نتئيت نموت أني خلكن أني ندخام نتئميت أني خلكن أني نوطري نصبت نمري الفتني حرام كبير كاين كم سمكا رزني رزني استسويو نهلاو يخلو نتازي تتكا هوتو خفلو اتم ننبر اكلو امسالو اللونا دم متكل نحلو قالو ويس بس السعقم في نجنقر نقللو اللو رزنتي بسموز محالو انت سبب انت تشروا معات نقيدو قنفلو بقت قط مسمروز اصنعو معزن متكلو اب ام رزني رزينوم زصللو اللو رزنتي كبرات دكسب بربحا زي دللو بنوايا قنزب لك كم رزني زحلفون خبري نسبي سبكا زغعبون نوري اب حكي زعقو اب فتحي اب فقري اوه كلي كلنا حدرا رزنين قنزب ابزوريا سوء لومين التأكب نستنتن بانقرو عميقنا نحسب جيغانا قرمنا نخن اتلك كأسب اللوكو رزني ام نفاس وساوس اللوكو بتحتي مصبر كالس اللوكو بزغرعات كوفيلو بزرعات اللوكو تغانا مسانا منقرا نخفتو عيننا ننصح لنانا كي مثلنا بحتوات ننبر بيننا هو رزين اللو بتنفاس بمنفس كمانا مسانا وترو يكساقس يلن يلا خبرنا ينفكس نخبر ياتانا بحسور راي نركز نرزن نخبت كموخم رزني قالنا ينقير بقوانا ينقاني نعنا نبل قديفنا انا اني بعوت نحفاش مسحفاش نساني اينزل حتني ندحر زمحالي زمنني كم ويوز بلي رزنمو ترزين رزني نصنع نعيل نعية بعقلي بوني كم ويوز قبر زفك ريز أمني لك كم رزني

0: ቀፂሉ ዝስዕብ ትሕዝቶ ደርፊ ደጊም ቅሰን ብቋንቋ ትግርኛ ብድምፃዊ ቴድሮስ መንግስቱ ሕደማ ኦሜጋ ወልደ ፅዮን ዜማ ምሕረት ኣብ ነጋሽ
1: أخي بذلك أغنية شهدائنا بلغة التجرائية للفنان مراد فسهية الأشعار لأحمد إدريس عافا والألحان لمراد فسهية
0: بدحري منانوك عدد عبت أمنت تبل كنغربينا وهم قوات قرنيا أغرابي إيوب عبت السلاسة درست إيوب عبت السلاسة
1: درفي حابني بهم قوات قرنيا بنيام سلمون حدى ما سمر قبر هوت زيما تمسكن ميكير
0: بدحري درفي بقوانقوا ساهو ديكوي وازو بدمصاوي عبد الله عمر حدما رمضان اسماعيل زيما عبد الله عمر
1: درفي زخريو هلاوي بقوانقوا تغرينيا دمصاوي اسياس صالح حدما تصفو كيروس زيما اسياس صالح
0: سناي مكتتال

0: عوت بون ندقتي عوتنا حفاش راينا عدت هبت النت هلاوينا عرف هبزل خيو تاجقنا بسلام عرف
1: عوتنا حفاش
0: بمسواتي تحربنيا ود حفاش.

0: ختاما لهذا البرنامج، برنامج إحياء ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو، النشيد الوطني
1: كبراتن كبرانن مدبنا هاجراو مزمور كنزازم سلازخنا نهاجراو مزمور كلها نعرف نبل.

0: ህልዋት ብፀት ተቐበሉ ሰላምታና ካብዛ መቓብርና ስምዑባ ትዝክርዎ ዶ እቲ እኳ ኣብ ገድሊ ከለና ዓይነትና ክዩኖ ፀላም ሰዲድና እቲ እኳ ንባሃሃሎ ዝነበርና ትዝክሮ ዶ ኸማና ዋላ ሰሲዕኩምና ናፅነት ሕልና ቆንጢሩ ድሌታት ደርዲሩ ካብ ኪዳን እዩ ዝርሓቐካ እሞ ሕልናኹም ከይትቕይሩ ካብ ገድልን ናፅነት ገድሊ ምስ ሰብነት ይብርትዕ እሞ ካብ ሕጂ ድኣ ንብጦሞ እናተባህልና ቃል ክንኣቱ ከለና ትዝክርዎ ዶ እሞ ነዚ ኸቢድ ቃልሲ ክኢልኩምሞ ዶ ዋላስ ኢድኩም ሂብኩም ከምሰብኩም መሲልኩም ልዕሊ መሬት ዘለኹም ብፆትና መልእኽቲ ተቐበሉ ካብዛ መቓብርና ኣንቱም ጎርቡ ኩናት ዒላ በርዒድ መንፈስኩም ብግሃነት ዘይርዕድ ሰብ ማዕሚደ ደቂ ማይዒን ብሓባር ዝዓመምኩም ከበሳን መታሕትን እንተ ንሕና ኣብዛ መቓብርና ኮይንና ወትሪኢና ነልዕለኩም ዓፅሚ ስጋና ኣብ ትሕቲ መሬት ኮይንና ንዝክረኩም ሰሰናዩ ድማ ንመንሄልኩም ግን ሽቕሩር ንብል እሾኹም ክወግኣኩም ብናፍቆት ንሕመስ ኣብ ዝበዝሐ ድማ ንሕጐስ ሃንደበት ቁጥዕ ቁጥዕ ንብል በዓል እከለ እንክጠልሙ ቓል እወ ንናፍቕ ክፉፍና ዝናርና ዕጥቅና ወግሐ ፀብሒ ይረአየና ትረአየና ወታ ናይ ምስጢር ሰታሪት ተፈታዊት ብስክሊት እታ ደቃቕ ንብረት ተኪባ ልጊባ ዘልበሰት እታ መርፍእ ገድሊ ብሉይ ዘይተብሊ ኣላ ዶ እታ ዋና ዕጥቂ ጭፈታ ገድሊ ዝፈጠራ ቆርበት መዘከርታ ሰላም ከኣ ትብለኩም ታምሳና ዝተቐብረት ጥውዮ ነጸላ ሓቕ ዝሰትየት ጉራምራ ምስላ እቲ ሽዑ ምሳና ምስ ተበስዐት ንሓዋሩ ምሳና ምስ ተቐብረት ኣላ ምሳና ተደዊሳ ናብ ሓመድ ትቐይራ ዓፅሚ ስጋና ተቕሊላ ንናፍቆ ናይ ቀደም ምስላ ተማምቐና ኣላ ብዓቕማ እወ እታ ጥውዮ ነጸላ ኣብ ዝባና ኸላ ሃልሃልታ እናሸለበባ ዓረር እናበስዓ ንሆነ ወጀ ከነብላ ሓወልቲ ደገርኩምላ ዋላስ ንቡር ጨርቂ እያ ዘላ ኣብዛ መቓብር ኮይንና ንናፍቐኩም ክላእ ተናፍቆ ዝላን ጉያን ንሃርፎ ሕሉፍ ብፃይነት ንምነዮ ወግሐ ፀብሐን ፈጣሪ ንልምኖ ረመፅን መስዋእትን ክትደግቦ እንታ ዝናፍቆት ክንደይ ይብርትዕ ካብዘን ዝነጠቆ ዓይንትና ኣይህዘንብዕ እንታ ታሽዳናኸ ከም ሓወልቲ ዶ ቕሚጥኩማ ምስሊ ግብጋባን ኳኩት ኣንዶ ኣንቢርኩማ ዋላ ስደርቢኹማ ካላሽና ብሬና ዶሽካና ይረኣየና ንዝክሮ ክሽኹና ሚላኑና ቁምጣ ስረና ትብዓት ምስ ተወፋይነት ምፅማ ምስ ተወስኣትነት ተስፋ ምስ ብፃይነት ኩሉ ንናፍቆ በብሓደ ንሰሚዮ ብድቁስና ኸዓ ንርእዮ መግብና ዝነበረ መግቢ ሰውራ ሓምሊ ጊደበሉ ሓምሊ ርጅላ ደጊም ቈፅሊ በርኻ ኮይኑ ምስ ሰምዕና ብታሓጓስ ጥርቕ ኢልና ንመስግነላ ንፈጣሪና ኣብዛ መቓብርና ኮይንና እንኳዕ ፈጠረሎም ንብል ንመሰዋዕትና ንፅንብል ግና ኸ ሓንሳ ሓንሳ እሲ ንፋስና ፅነት ዘይባህር እዩ ግዛዕ ምዛዕ ሒዙ ክሸብብ ቅሳነት ንስእን ሸገርገር ንብል ይዕገርግረና ሸቐልቀል ንብል ብጠገለ ዘይብሉ ፈርዶግዶግ ናሕስናን ክድጉዶግ ምሕር ነስተማስል ብድቁስና ንላዕሊ ነንቃዕርር መንነቶም ክነጥልል ደቂ ጅለና ኸመይ ኣለኹም እሳት ለልዩ ካባና ዘትረፈኩም ከመለኹም ምስልና ውፃእ መዓት ፀወይቲ ዛንታና ይብሉና እሞ ሕልሚ ኸይከውን ደጋጊምና ንትርጉሞ ከም ምጉሃይ ንጉሂ ንጣዕሳ ግን ነሳጉጎ ጸርጸር ንብል እሞ ሕርቃና ንጐስሞ ከተያ ንጽበ ካብ ሰብ ሕልና ትሕትን ልዕሊ ናሕሲ ማዕረ ክኾነልና መትከል ክኸውን ጠማሪ ናይ ሓባር ክኸውን ሃብትና ንጽሊ ኣብ ውሽጢ መቓብርና እንታ ኸመለኹም ሰብ ድፋዕ መርከብና ዕርዲ ትክሰ ሰብታ ባውፍያት ሰብሪ ጐለ ሰብ ዕርዲ ሓምኩሽቲ ሰብ ሓፃውን ኣንደብ ሰብታ ባ ሃፀይነት ሰብ ተከል ሰብታ ባ ሳልፈር ሰብ ጥግሕ ማይ ከላሽን ሰብ ደሞ ቤት ሰብ ኢትተሃመል ሰብ ማይ ማኦ ኣናብር ኣውገት ሰብ ጐላጐል ክራይ ሰብ ዓረታት ሰብ ዕርዲ እንዳ ቡምባ ምስ ሳይበርያ ሰብ ድፋዕ ኣውቶቡስ ሰብታ ባ ንያላ ዳሃይ ሃቡና ሃገር ከመይ ኣላ ድሓን ዘለኹም ሰብ ኪዳንና ኪዳን ደብ ትንፋስና ኪዳን መትከል ኪዳን መዋእል ጉሩም ወረኢና ንሰምዕ ብሓድግና ድማ ንኾርዕ ጸላም ብብርሃን ተተኪኡ መንነትና ተኸሊዑ ደቡና ብደም ተረጋጊጹ ተሓንጺጹ ምስ ሰምዕና ካብዚ ንላዕሊሲ ንድልየ እኳ ነይብልና ኵሉ እዩ መሊኡ ናይ ጉድጓድና ወረ እንቋዕ ናብ ብርሃን ተሰግረ እንቋዕ ህዝብና ተደረ انت نحنا ابتا مقابرنا صبو اينا زلنا رسنا خنطلل اب زتخلكمو اغراب نصلل درق انكم لنا خا نمقلم كبت عقاردنا اب تحت امو خا كعنبل بتزتاغدل شلو نبل غوبزاين حبرو من ذكر عدتات فقر نسئل عقمنا احبنا نزلل كما لهم فتوات تغادلتي كما لهم بعال حد جنبس ورساي ورستي اللهم دكن قدم بعال حصو مع انت بعال شدن فصو مامو دخمتنا يقدلي ايهو تصحيدو بعقلي نزنبول تقنعدو بعلي نسسعت تلوطدو نابلكسي نحاسد تقصعدو بحقي اللهم دكمانا تصنبرو دمكم سدمنا تصوي ومدن هزبنا نحنا تحت مقابر قدينا اللهم أنفتكم نبزقن عيقنع نبزبل يبل نخلو نخلو قناخي انت أبر مسأرن لسألنا نخحكوحن لعلي كابتا مقابرنا يعكن بل انت سمعكمنا تسأنا سألنا مدهينا حشوكتا لو منفسنا بتي زي سمرة الزن نبل بتي زطلمي نحمم منفسنا يقعر عينتنا ينتر سألام يخدمنا نصول أسفرنا نفنفنو مقابرنا أنتم سب من عردي مقل سب قدا قدي نفره ونفره سقا خي حمق صنع قلبابنا خي عرق نفره نحلنا مويتو كسعى كي هاتر بسسعى بسنواي كي نبر اللهم دو سبقيا زفنتسكم داس حاويا بفشقتا تسقرون حاوي مقاريا قبر السلطكم كابسويا ذكر السماعتات كتبولون عنا خد ذكرو كنت السئن فتن عقم قد نسئن قن كأ بعال كرداد نيتسأنو نحنت زخري دقيق مصواسينو تبتب زبل نابنوايو رتقنا زعزر أكالو أطريفو مسقن زبز حمامي حلنا نقيفو كومن كسمع كلنا انت تريئنا أبيت مشقرارو كالأي موت كي مسألنا انكو عم قابرو أيكونا مسانا منشرو قهزيو عين تصاورن نحنا اللهم ددك ما يلابا سالينا جغان نور سمدري ست زبلكم مايات كي بحري كما اللهم سب فلفل قنبار سحرت بخلا سب مزلق نترحق زلا حدرا نقفيتا خيترسعو كابنس اهنا خيتفرتطو ككب إركا خيكوون قزيو مقابرنا خيان قد قد تقطيعو سب قحيات سب بونسبيرو سب حراز حرماز ولا قلنارو سب طابع سرتا سب انسي سب كوبي سب قرقر مكال قرنا دك مرر اوش تقود بواج كويدنا نذكركم كمين نامكم رسعكم نسخكم دا ترسعو أبرمز تسعسعو حراس نبري تقرعو زانتاهم يعالبنا دفع قدمي بيتنا ذكر ومنت هيوت امنت مسقرهنت فقر مس دفعات لقس مس بصاينت سمي مستميت برخات تختمو نمت تهدمو كند سبكم تدخمو كند هزبهم تحمو كسنح يلي كنبر يلي أب كند مريت زقح تبلو سكجو أبزبانكم رؤسهم ناتنات سيركم زاتهم كمت نايسحل دو تنقحو تنقلن بلسن تقالعو حنساب حنساب النفره تغسن كتبلو مصمام بها تمتم تبعات بخدعات سمسوات النت بموت علاما بربحة بصعي النت ببلس متكل بسنكلكل شرقان بحميتا وازا بقويقا هيكي كيدوان نفره نشقرر كيدك أسنا نحذر ملحاسن قبرن ببينو خيصفر أبقرعات سماعتي شفت النت كيسعرر وثينا نتسلي كيبلل قرما قدلي انت نحنا قلنا أمتك القدمنا نواي يلنا منفسنا هابتي يلنا بلوادنا حباني منصفنا إرثرا ونتي خداننا سقاي سقخم يمنابرتنا زانتان كيانو يزربانا ناس أمتكم يمقبنا أبزا موق بلوادنا قدا فوسنا فقوة انتخوننا هاسسن بلودكسنا بتنستو كساز نبرا أقداونا أقداوكم محاوركم الناقضات أمنا هاسسن بلوكم أبقوادنا خلنا مسرحكم كم هيو نعلي لكم نزار مسلخوم نسمي اسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهي تخونا قداس زي ترفق أبكونا مودات عمري كل انقايش بخبري بزي كبري مسوات زي كونس موت كي سعركم كي تفلي يخابانا نسلي لكم كتبولو نابانا دك مسرعنا دك قانتانا دك حيلنا دك بطولنا دك برقيدنا نسي قالنا قال سماعتي قال لبوانا سلام تايب صحكم كابزا مقابرنا عودنا حقنا
1: نقو تلاو نمايدو او اندرنا لوگي سوايتاكو مو ندواتين هلاي كولتاكو ፊንጎንደገን ማና ግዲድ ጋአልታኩ ሽተሰውጎ ፎኮ ማማሳኩ ካሬ ዶነደጎ ኢብኔጉኑላኩ ኦሮህ ቦርኩ ኪልን ተላውር ፊናኒሳኩ ጎ ተላው ጉዱፍጎ ቶሌናናማይዱ ባሪሺ ቢዳምቴ ካሬ ፋኒንዱ ጎ ፎካ አርካትናይ ተፈሩ ፌላይዱ ጎ ሰማ ሂንዳ ቱር አስማንውዱ ጎ ተላይ ናማይዱ ካሬሺ ወራኬ ውዳን ጎ አስማ ጎ አማት ሶናይ ዶክሽጊተናሜናን ተወጎ ፊታኪንዲ ጎ ሰማ ሶንጌናን ኢንገታቤሶግሌ ጎዋካይ ኮሌናን ሁቲም ኬኒንግቲኖ ተላክታዶ ታግናን ኮፍቶ ባልደይታኮዋንደርና ጋርታ ከሽኝ ሳርጌኔጉ አወካተ ቡሪታ ሶርከማማሳኩ አሌኑንጊርኪታ ተወካቲን ኑላኩ ለትኑ ሾልሽታ ኤበረ ማማሳኩ ንጎ ተወኮልሴኒን ደርበ ማማሳኩ ንጎኮሳ ንጎኮሶዲሴኒን inga logo di nongo ngo aita ke sending ngo kata logo shakke konna fane song sonna go gubbat go kango makaling to ngo kate to line mai do talau tengaf na udu te kare kamintau sama nama tokor songo go kasortau te ni gaborku nol gile kato lao ngo talau le shegi kare gunulago kusago kare go kullago awonno ne ugulito awottus le guwanto ಗೋಬಲ್ದೋ ಎದಾಯ್ ತವಾಗಿಂಗಿಲ್ಲಾಗೋ ನೇಂಕಲಿಕ್ತ ಬೊಕ್ತೋ ಶಿಗಿಲೇಲಿ ಒಲಗೋ ಅವಂದರ್ನ ಮಶಿಂಕ ಗೋತಲೋ ಗಫ್ನಿಂದ ಗೊತುಮ ಕರೆಸಿ ಶೋಶಿಂಗುಲ್ಲೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊ ಅಸರ್ನ ಮೇನನ್ ಕೆರಗು ಹಮ್ಮಿಂದ ಗೊ ಅಸರ್ನ ಮೇನನ್ ಕೆರಗುದೆ ಹಮ್ಮಿಂದ ಈ ಗೊ ಅಸರ್ನ ಮೇನನ್ ಕೆರಗುದೆ ಹಮ್ಮಿಂದ ಹುತಿಂಗುಲಿಮ್ಮೋ ಘೋಷ ಹೊದತ್ತೋ ಓಮಾ ಅಮ್ಮದ್ಗೋ